أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل. من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد من مشاهد تغيير الأنفس، إنه مشهد سوء الظن والتجسس، والذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فالنهي في الآية دليل على خطورة وضرر هذا الأمر، غير أن ما يثير الدهشة أنه سبحانه خص اجتناب الكثير من الظن. فهل القليل منه جائز؟ هل يجوز لنا أن نظن ظنا قليلا ويحرم علينا أن نظن ظنا كثيرا؟ ثم ما الفرق بين كثير الظن وقليله؟ بل ما السر أنه سبحانه بيّن لنا أن البعض منه إثم، فهل البقية منه ننال منه الأجر؟ هل ثمة ظن ينال به أجر صاحبه؟ ثم ما الفرق بين سوء الظن والتجسس؟ وهل للتجسس صور مباحة ولسوء الظن كذلك؟ لماذا قال سبحانه إن بعض الظن إثم ولم يقل إن بعض الظن خطأ؟ أليس في التأثيم دليل على أن سوء الظن أمر يستوجب تأثيم صاحبه ويوجب الاستغفار والتوبة؟ كل هذا وغيره نتعرض له بصورة مختصرة، فنقول: وبالله التوفيق. النفس في كثير من الأحيان ساكنة مطمئنة، ثم تجد مؤثرا خارجيا يلبسها الشك، فتراودها الأفكار قائلة لها: ما سر هذا الكلام الذي سمعته؟ ما يراد منه؟ لماذا قال هذه الكلمة أمامي ورحل؟ لماذا فعل كذا وكذا؟ لماذا غمز بعينه، أشار بيده، فعل حركة لم تكن معتادة منه؟ أسئلة كثيرة تراود نفسك بسبب مشهد أو كلمة سمعتها، فيتطور الأمر لظن سيء يزداد يوما بعد يوم، حتى يصل بالإنسان إلى مرحلة التجسس. ولو أن الإنسان لم يرهق نفسه عند نقطة البداية وبنى على السلامة، لنجا من سوء الظن الذي يدفعه للتأكد بطريقة التجسس وتتبع الأخبار ليثبت صحة سوء ظنه. وقد يسأل أحدنا نفسه: إن كان الله أخبرنا في كتابه أن نجتنب سوء الظن، فلماذا أخبرنا أن نجتنب كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن إثم فهل قليله مباح؟ نقول له: نهانا الله عن كثير الظن حتى لا يترك المؤمن نفسه نهبا لكل ما يوسوس الشيطان لها من الظنون والشبهات والشكوك، والتي لا يوجد لديه دليل قاطع على صحتها. لذلك تأمر الآية الكريمة باجتناب الظن السيء بأهل الخير من المؤمنين ما لم يكن لذلك مستند إلى دليل أو أمارة ظاهرة صحيحة. أما الظن الحسن فلا ضرر منه إن كان في موضعه الصحيح، والأمر باجتناب الظن السيء يطهر ضمائر المؤمنين بالله من احتمال التلوث بالشك في الآخرين دون دليل قاطع، لأن ذلك يمثل مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان، لإرباكه بالوقوف في هذا الإثم الذي يملأ قلبه وضميره بالهواجس الظنية والشكوك المرضية. الظن المبني على دليل لا إثم فيه، أما الظن الذي لا دليل عليه يثبته فهو ما يأثم صاحبه وينال وزرا يستوجب منه التوبة لله تعالى. التأثيم دليل على أن هذا الفعل جريمة لا خطأ يغتفر له، بل يستوجب استغفارا لله وتوبة، لأن سوء الظن يلعب دورا كبيرا في الحقد وتفكك المجتمع والأسر، لأنه استرسل مع نفسه بالتعمق في ظن سيء لا دليل له فيه، فحملت نفسه الحقد ودفعته للتجسس والتأكد عوضا من أن تكون النفس طاهرة نقية، أصبحت مريضة من الهواجس والشكوك التي تعتبر مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان بإفساد علاقته بأخيه المؤمن. وأثبت العلم الحديث أن سوء الظن له أضرار كثيرة، أضرار نفسية واجتماعية، حيث قامت دراسة ألمانية حديثة وأكدت أن الظن بالآخرين عندما يتكرر فإن الفكرة الخاطئة تترسخ حتى تراها العين حقيقة واقعة، مع العلم أنها مجرد توقعات. فقد قال علماء ألمان إن مخ الإنسان يتوقع ما ستراه عيناه في محيط مألوف، وإنه لا يبذل جهدا إضافيا بصورة فجائية إلا إذا رصدت العين عنصرا غير متوقع، فتكون العملية كلها تتم في الدماغ حتى تتأصل ويصبح على الإنسان من السهل الاعتقاد بها، كما أفاد الباحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث المخ والإدراك البشري في فرانكفورت بأن المجهود الذي يبذله المخ يكون أقل في حالة النظر إلى شيء مألوف، مما يشير إلى أنه توقع ما سيراه الإنسان. إذن فسوء الظن إذا ترسخ في قلب الإنسان كون له صورة واقعية أمام عينيه، لذلك فالله سبحانه وتعالى لم ينهانا عن أكثر الظن إلا لحكمة، وهو سبحانه لم ينهانا عن قليله إنما كثيره، مع العلم أن بعض الظن قد يسبب مشاكل للإنسان، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام يدعونا لتجنب المشاكل والتعمق فيها. والإنسان بعد أن يغرس في قلبه وفكره الظن السيء يتطور الأمر للتجسس، والتجسس له مساوئ نفسية عديدة مثل القلق والخوف والتفكير السلبي، كذلك عادة التكلم على الآخرين بأمور يكرهونها عليهم، إن هذه العادة تسبب مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية أيضا منها الاكتئاب. ومن جميل ما قال النابلسي في هذا الجانب، التجسس تتبع الأخبار السيئة، فمثلا استقبلت صديقك فتقول له ماذا تعمل، فيقول كنت في وظيفة تركتها، فتقول لما تركتها، هل هم أقالوك أم أنك تركتها طوعا، وهكذا تبحث عن التفاصيل المملة والتي غالبا لا يحب الآخرون التطرق لها، فلا تدخل نفسك في تفاصيل ليس لك فيها فائدة. هذا ليس من الأدب بأي وظيفة تسأله بعد ذلك، وما الوظيفة التي تعمل فيها، وكم تأخذ من الدخل، وإن تصرف هذا دخلك، دعك من الدخل، يسأله عن دخله، يسأله عن أجرته، يسأله كم يملك من المال، من أين ناله، ثم توسوس له نفسه بعد ذلك كيف يأتي بالمال الإضافي ليعيش فيه في بقية الشهر، ثم يوسوس بأنه يبتز أو يختلس أو يسرق. هذا فضول يلبس لك وهما بالآخرين ممن يحبونك. هناك أشخاص هكذا طبعهم، إذا دخل لبيت صغير يسأل فورا كيف يسعكم هذا البيت، اتركهم وشأنهم، هم مرتاحون فيه مستورون، لا يدع إنسانا مرتاحا. شيطان، تأتي جارة لعند جارتها تسألها ماذا أحضر لك زوجك على العيد، فتجيبها والله لم يحضر لي شيئا، فتقول ألم يحضر لك قطعة من الذهب، إذن هو لا يليق بك. يرجع الزوج ظهرا فيجد أن الوضع غير طبيعي بالبيت، الكلمة الخبيثة قد وقعت موقعها من الزوجة كوقع الشيطان في ذلك. المؤمن يؤلف ولا يفرق، المؤمن يقرب الناس من بعضهم بعضا لا يباعدهم من بعضهم بعضا. والتجسس هو صورة بخلاف التحسس، فالتجسس تتبع لأخبار السوء، والتحسس تتبع لأخبار طيبة تشرح الصدر، كما قال نبي الله يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. التحسس كشخص يستقصي المحتاجين من منطقته، من الناس ليقف معهم ويساعدهم، هذا أمر مطلوب، هذا بحث مطلوب لفعل الخير. وقد وردت صور ونماذج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لطرد سوء الظن الذي يولد نفوسا مريضة تساهم في تفكك المجتمع. فقد روى الشيخان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني هل فيها بشاء أسود؟ هل فيها من سواد؟ قال: إن فيها لأورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ يعني من أين جاء ذلك الأسود والأم بيضاء والأب أبيض؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. وهذا زيد بن حارثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك: أهلك يا رسول الله وما علمنا عليهم إلا خيرا. وقول زينب بنت جحش: أحفظ سمعي ولساني، والله لا أقول عنها إلا خيرا. ويقول عمر بن الخطاب: لا تظن بأخيك سوءا بكلمة قالها ما دمت تجد لها في الخير محملا. فأرسي قاعدة في التعامل بحسن الظن حتى ولو أسيء إليك بالقول أو العمل. لذلك فإن حسن الظن بمن هو أهل لسوء الظن لما عرف عنه من قبيح الأخلاق وسوء الأفعال، إن حسن الظن به يعتبر حماقة وبلاهة، بل إن من علم خبثه وسوء فعاله فسوء الظن هو الأمر الذي يجب أن يفطن له المسلم. لكن من علم عنه الخير واشتهر به فليس لك أن تبحث في باطنه ولا تفتش عن أسراره، لأنه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن تخفى على الناس تعلمي. الشخص السيء يظن بالناس السوء ويبحث عن عيوبهم ويراهم من حيث ما تخرج به نفسه، أما المؤمن الصالح فإنه ينظر بعين صالحة ونفس طيبة للناس، يبحث لهم عن الأعذار، يظن بهم الخير، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهكذا نصل معك أخي المستمع، أختي المستمعة، إلى نتيجة هامة، وهي أن من تعلم عنه الخير من أسرتك أو قرابتك أو في مجتمعك ورأيت منه مشهدا لفت انتباهك، فلا تكرر التتبع والتجسس وتسيء الظن، فموقف واحد له سوابق تكفره، بخلاف من علم بالفساد والإجرام ورأيت منه موقفا ملفتا، فعدم سوء الظن به يعتبر من البلادة والسذاجة. وكم من أسرة تدمرت بسبب سوء الظن، ونسي الزوج أجمل لحظات حياته معها وأنسه، نسي الحنان والدفء الأسري، جو من أجمل أجواء الوجود، فالحب الأسري يرفرف في جنبات البيوت، لا تسمع إلا الكلمة الطيبة المشجعة الدافعة، ولا ترى إلا البسمة الحانية الدافئة، لا تشعر إلا بالبهجة المنشطة الباعثة بالحياة، لا تحس إلا باللمسة العاطفة الرائقة التي تهز الوجدان والكيان، ولا تبصر إلا بقلب يخفق من أخلاق عالية كريمة، فيحدث موقف واحد يربكك ينسيك كل جمال عيشتك، والسبب تتبعك لسوء الظن.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها، فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.
2: المجد عنوان فينا عم البلاد السعيدة، سبتمبري أكتوبري هويتي والهوية، هويتي والهوية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ومأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح جديد نلتقي فيه بكم ونبدأ معكم يوما آخر وفي القلب ما حملته ذكرى 26 من سبتمبر من مشاعر جميلة ومعاني عزيزة على كل يمني حر. ومع بداية هذا الصباح تبقى فكرة واحدة، الوطن والأمل. فالوطن ليس ذكرى نحتفي بها في يوم واحد، وإنما هو حياة نعيشها كل يوم، هو البيت الذي نعود إليه والعمل الذي نؤديه، هو العلم الذي نتعلمه والأحلام التي نريد لها أن تكبر. وحين نتحدث عن الوطن فإننا نتحدث عن الإنسان، عن كل شخص يحاول أن يصنع شيئا أفضل في المكان الذي يعيش فيه. قد لا نستطيع أن نغير كل شيء، لكننا نستطيع أن نبدأ بشيء، أن نتعلم وأن نعمل وأن نحاول من جديد، أن نكون سببا في شيء جميل يحدث حولنا. وهنا يأتي الأمل، فالأمل ليس أن نتجاهل صعوبة الطريق ولا أن نتوقع أن تتغير الحياة بين يوم وليلة. الأمل ببساطة أن نؤمن بأن هناك دائما خطوة نستطيع أن نخطوها، وأن الغد مهما كان مجهولا يمكن أن نحاول أن نجعله أفضل. فربما يكون الأمل في طالب يواصل تعليمه ورغم الصعوبات، أو في شاب يتعلم مهارة جديدة بحثا عن فرصة، أو في امرأة تبدأ مشروعا صغيرا وتقرر أن تثق بقدرتها، أو في موظف يؤدي عمله بإخلاص لأنه يعرف أن ما يفعله له قيمة. هذه تفاصيل مستمعين قد تبدو صغيرة، لكن الأوطان تبنى من تفاصيل كثيرة. ومن هنا فإن حب الوطن لا يكون بالكلمات وحدها، يظهر في العمل، في المسؤولية، وفي احترام الآخرين، وفي حرص كل واحد منا على أن يكون وجوده نافعا لمن حوله. ومع كل صباح لدينا فرصة جديدة، فرصة أن نبدأ شيئا أجلناه، وأن نصحح خطأ، وأن نتعلم معلومة، وأن نمد يدا لشخص يحتاجها، وأن نمنح أنفسنا فرصة أخرى للمحاولة. فليس مطلوبا منا أن ننجز كل شيء في يوم واحد، يكفي أن تتقدم خطوة ثم خطوة أخرى حتى تصبح الخطوات الصغيرة طريق. مستمعين الكرام، ربما انتهى يوم 26 من سبتمبر، لكن المعاني التي يحملها لا تنتهي بانتهاء اليوم. تبقى فينا قيمة الوطن، ويبقى الأمل في الغد، وتبقى مسؤوليتنا تجاه حياتنا ومجتمعنا. اليوم بدل أن نسأل ماذا تغير، ربما نسأل سؤالا أبسط، ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ كل واحد من موقع، كل واحد بما يستطيع. فالمستقبل لا يبدأ غدا، المستقبل يبدأ من الطريقة التي نعيش بها يومنا، ومن الفكرة التي نؤمن بها، ومن الخطوة التي نقرر أن نبدأها. لهذا دعونا نبدأ هذا الصباح بتفاؤل وهدوء. لن نريد وعودا كبيرة، ونريد فقط أن نمنح اليوم فرصة أن نعمل بما نستطيع ونتعلم بما نستطيع، نترك خلفنا أثرا طيبا. فربما لا نعرف إلى أين ستصل بنا خطواتنا اليوم، لكن نعرف أن الخطوة الأولى لابد أن تبدأ. وسمعين الكرام، من الوطن الذي نحمله في قلوبنا، ومن الأمل الذي يجعلنا نواصل، نبدأ معكم حلقة جديدة من قهوة مأربية سنرافقكم فيه. من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغبس. صباحكم أمل وصباحكم وطن.

عودة لكم مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، وسنتحدث عن نوبات الهلع واضطراب الهلع، الأسباب والأعراض والعلاج. إذن ما هو الهلع؟ وما الأمور التي عليك معرفتها عن هذا النوع من الاضطرابات النفسية؟ هل من حلول؟ إليكم الدليل الكامل في فقرتنا لهذه اليوم. مستمعينا، الهلع ليس مجرد شعور، بل هو إحدى أنواع الاضطرابات النفسية التي تستدعي عناية خاصة. إليك أهم التفاصيل بخصوص نوبات الهلع في هذه الفقرة عزيزي المستمع. إذن الهلع هو اضطراب وحالة نفسية تنتج عن نوبات متكررة قد يصاب بها الإنسان بسبب عامل ما. إذا النوبة هي شعور متصاعد من الخوف الشديد والانزعاج يستمر مع المصاب عدة دقائق قبل أن يتلاشى، بالإضافة إلى بعض الأعراض الجسدية مثل تسارع نبضات القلب ومشاكل وصعوبة التنفس والتعرق. كما يعرف بتكرار المرور بنوبات الخوف، وتشير الإحصائيات إلى أن النوبة غالبا ما تصيب الشخص مرة إلى مرتين في حياته، لكن المصابين

بالمرض يعانون من النوبة بمعدل مرة شهريا. مع أن العلاج التام للمريض قد يكون أمرا صعبا، إلا أن العلاج يساعد في السيطرة على الأعراض. أما هذه الأعراض عادة ما يظهر اضطراب النوبة عند المصاب في مراحل المراهقة أو في بداية النضوج قبل بلوغ عمر 25 سنة، وأثناء النوبة تتولد كمية كبيرة من الخوف في داخل المصاب دون إشارات تحذيرية. تستمر النوبة فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة، لكن في بعض الحالات الحادة قد تستمر مدة ساعة كاملة. مع أن النوبة قد تختلف من شخص لآخر، إلى أن هذه هي أهم الأعراض التي قد تظهر وضوح على المصاب. أولا، انقطاع في التنفس، خفقان أو تسارع في نبضات القلب، قشعريرة أو تعرق، دوار ودوخة. ومن الأعراض أيضا الشعور بالاختناق والغثيان وألم وضيق في الصدر، الخوف من الموت، تنميل وخدر في الأطراف وهلوسة، شعور بالانفصال عن الجسد. أما عن أسباب نوبة الهلع وعوامل الخطر، مستمعينا، ما من محفزات واضحة لظهورها، وربما قد يتسبب الخوف منها في تحفيز ظهور نوبة هلع جديدة. مع أن أسباب الهلع لا زالت غير معروفة حتى اليوم، إلا أنه قد يكون للعوامل الآتية دور في الإصابة. أولاً، الجينات والعوامل الوراثية. مرور الشخص باستمرار بأمور تسبب قلق وتوتر وتسبب له بضغوطات نفسية، ومرور الشخص بمراحل انتقالية كبيرة مثل الانتقال للدراسة في الجامعة أو الزواج أو إنجاب الطفل الأول. فالنساء عزيزي المستمع أكثر عرضة للإصابة بالهلع بمقدار الضعف مقارنة بالرجال. والجدير بالذكر أنه قد يتم إفراز الإدرينالين في الجسم دون محفز حقيقي، وبسبب عدم قدرة الجسم على استعمال هذا الهرمون الزائد نظرا لعدم وجود خطر فعلي، فإنه يتسبب في دخول الشخص بنوبة هلع جديدة. أحيانا يظهر الشخص المصاب بنوبة الهلع للمرة الأولى أنه يمر بنوبة قلبية، وعندما توجه المصاب إلى غرفة الطوارئ فإن الطبيب المعالج سوف يقوم بإجراء مجموعة من الفحوصات التي تساعد على تشخيص الحالة. أما علاج الهلع، بعد الوصول للتشخيص المناسب يتم العمل على إخضاع المريض لعلاج مناسب يساعده على التخفيف من حدة الأعراض. ويشمل العلاج ما يأتي: أولا، العلاج السلوكي المعرفي، أدوية خاصة مثل مضادات الاكتئاب وإجراء التغيرات الحياتية البسيطة في المنزل، الحفاظ على الروتين وجدول ثابت يوميا، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافي من الراحة والنوم جيدا، الابتعاد عن الكافيين. و نأتي إلى نصائح لتخفيف النوبة حال شعورك بأن نوبة هلع على وشك أن تصيبك. تستطيع الاستعانة بالتقنيات الآتية اللي هي: قم بالتنفس العميق، قم بإغلاق عينيك، حاول التركيز في ذهنك على أمر معين، قم بتكرار جملة تحفيزية في داخلك بصوت عال. أما من حيث الوقاية من الإصابة بالهلع، مع أن الوقاية من هذا النوع من الاضطرابات النفسية قد لا يكون ممكن، إلا أنه بالإمكان التخفيف من فرص حصوله أو حتى ظهور النوبات عبر اتباع الإرشادات أو بعض الإرشادات: تجنب الكحوليات تماما والكافيين، وتجنب الظروف والمواقف التي قد تتسبب أو تسبب التوتر، والتحدث مع اختصاصي نفسي عن أي ضغوطات حياتية. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. هذه فقرتنا الصحية لهذه الحلقة.

عدنا لكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. سنتحدث عن كيف تكسر حلقة اجترار الماضي وتستعيد حاضرك. هل تجد نفسك تسترجع مواقف قديمة كلما خلت بك لحظات الهادية؟ محادثة تتمنى لو قلت فيها شيئا مختلفا، خطا لا تزال تشعر بالخجل من، أو موقف شعرت فيه بالأذى والإهانة وكأنه يحدث الآن لا في سنوات مضت. أعزائي المستمعين، يسمي المختصون ذلك الانشغال بالماضي أو اجترار الذكريات هو أحد أكثر أشكال القلق خفاء، إذ يعلق الإنسان في حوار داخلي مع أحداث أو يعلق في حوار داخلي مع أحداث انتهت بدلا من التفاعل مع ما يحدث في الحاضر. ورغم إدراكك أنك لا تستطيع تغيير ما جرى، يعود سؤال بإلحاح: لماذا فعلت ذلك؟ ماذا لو اتخذت قرارا مختلفا؟ لماذا لا أستطيع تجاوز الأمر؟ يبدو الأمر أحيانا وكأنه مراجعة عقلانية للماضي، لكنه في كثير من الحالات يكون حلقة يغذيها القلق، تدفعك إلى مزيد من النقد الذاتي والندم أكثر مما تساعدك على التعلم والمضي قدما. مع ذلك عزيزي المستمع، توضح مواد متخصصة في العلاج المعرفي والسلوكي أن هذا الميل إلى استعادة الأخطاء ليس دليلا على خلل فيك، بل محاولة من الدماغ لحمايتك. والعقل يظن أن تكرار تذكر ما حدث سيمنع تكراره في المستقبل حتى لو كنت قد تعلمت الدرس فعلا. أعزائي المستمعين، اجترار الماضي ليس سوى محاولة من الدماغ لحمايتك. كيف يتسلل التعلق بالماضي إلى حياتك اليومية؟ فلا يظهر اجترار الماضي دائما في صورة واضحة، بل يتخفى في سلوكيات تبدو عادية مثل إعادة تمثيل المحادثات القديمة في ذهنك وتحليل ما قيل وما لم يقل، مقارنة نفسك بنسخة مثالية أو سابقة عنك، الشعور بأنك لم تتحقق ما كنت أو لم تحقق ما كنت تطمح إليه، صعوبة مسامحة نفسك أو الآخرين رغم مرور الزمن، تجنب فرص جديدة خوفا من تكرار تجربة سابقة مؤلمة، أو شعور مزمن بالذنب أو الخجل تجاه أحداث لا يمكن تغييرها. حيث يصف بعض المختصين هذا النمط من التفكير بأنه جهاز عرض داخلي يعيد المشهد المؤلم بلا توقف، بينما يحاول العقل في العمق فهم ما حدث وبناء شعور وهمي بالسيطرة على المستقبل متى يشتد حضور الذكريات المؤلمة. يميل العقل إلى استحضار الماضي بقوة في اللحظات التي يقل فيها الانشغال الخارجي أو يقل فيها الانشغال الخارجي وتتراجع فيها قدرتنا على تشتيت الانتباه، ويزداد ذلك في مواقف معينة من هذه المواقف بعد خلافات حادة أو تغيرات كبيرة في الحياة، عندما يبدأ الشخص بمراجعة تصرفاته. كذلك يحدث خلال فترات الضغط والتوتر، إذ يبحث الدماغ عن أنماط تؤكد أن الأمور تسير دائما بشكل سيء. وفي المناسبة السنوية والمحطة التي تحمل رمزية خاصة، وعند الإرهاق الجسدي أو الاستنزاف العاطفي، وعندما تضعف القدرة على مقاومة الأفكار السلبية بسبب القلق أو الاكتئاب، وفي هذه اللحظات يبدو اجترار الماضي وكأنه محاولة لتفادي الألم مستقبلا، لكنه يتحول بسهولة إلى جلد للذات وإعادة تنشيط الجرح نفسه. إذن لماذا يعيدنا القلق إلى الوراء؟ من منظور تطوري صمم الدماغ ليتذكر التجارب المؤلمة بوصفها دروسا للبقاء وتجنب المخاطر، لكن القلق لا يعرف متى يتوقف عن مراجعة هذه الدروس. بدلا من استخدام الماضي كمصدر معلومات، يتحول إلى أداة هجومية داخلية عبر رسائل مثل لقد أخطأت دائما ولن تتغير أبدا. هذه الرسائل مستمعينا لا تبقى في مستوى الفكرة، بل تنشط الاستجابة الجسدية المرتبطة بالخطر، تسارع ضربة القلب وتوتر العضلات، وكأن الحدث المؤلم يحدث الآن لا في الماضي. لذلك يبدو القلق المرتبط بالماضي حقيقيا جدا، لأن صاحبه لا يتذكر الألم فقط بل يعيش آثاره من جديد. إذن كيف تقلل تأثير الماضي في حاضرك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة؟ تؤكد مراجع نفسية وعلاجية أن تجاوز الماضي لا يعني نسيانه أو التقليل من أهميته، بل تقليل سيطرته على قراراتك ومشاعرك اليوم. ومن بين الخطوات العملية التي يوصي بها المختصون، أولا الوعي بما يحدث في رأسك.
عندما تلاحظ أن عقلك عاد إلى المشهد أو إلى مشهد قديم، ذكر نفسك بأنه مجرد ذكرى لا حدث جاري الآن. مراجعة القصة التي ترويها لنفسك، اسأل هل هذه الفكرة مفيدة لي الآن؟ هل هذا التفسير هو الوحيد لما حدث؟ وهل يمكن أن أرى الموقف من زاوية أخرى أقل قصوى على نفسي؟ والمهم أيضا مسامحة الذات، الإقرار بأنك اتخذت قراراتك بما كان متاحا من معرفة وخبرة في تلك اللحظة، وأن الحكم عليها بمعايير اليوم قد يكون ظالما. وكتابة الفارق بين الأمس واليوم والعودة إلى الحواس. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة.

0: أهلا بكم إلى موجز 9 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية دكتور عبدالله العليمي بوزير في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيرة خارجية روسيا الاتحادية سيرغي العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى واستمع منهم إلى شرح حول إصاباتهم ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها، وتبادل معهم الحديث مشيدا بما طروه من مواقف وبطولات في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية وما قدموه من تضحيات. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. قال وزير الأوقاف الإرشاد الشيخ تركي الواضعي أن عظمة الثورة 26 من سبتمبر 1962 تجسدت في قدرتها بفضل الله وقدرة على إزالة العصبيات الدينية والمذهبية والفوارق الاجتماعية بين الشعب اليمني التي تحاول ميليشيا الحوثية الإرهابية حاليا إعادة إنتاجها عبر مشروعها الطائفي المدعوم من إيران ويقوم على أساس الحق الإلهي ونظام ولاية الفقيه. زارت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري أمس جبهة الكدحة بمديرية المعافر وجبهة بني بكاري بمديرية جبل حبشي، والتقت أبطال القوات المسلحة المرابطين فيهما وذلك ضمن برنامج زيارتهما الميدانية لمحافظة تعز للإطلاع على أوضاع المحافظة واحتياجاتها. شهدت مدينة مأرب مساء أمس السبت تنظيم موكب سبتمبر الجماهيري بالسيارات احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مشهد جماهيري عكس حضور المناسبة الوطنية في وجدان المواطنين وما تمثله ثورة سبتمبر وأكتوبر من رمزية وطنية وتاريخية لدى اليمنيين. وانطلق الموكب من جولة صرواح بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات التي تزينت بالأعلام الوطنية وجابت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة مرورا بميدان الشدادي ثم ميدان الجمهورية وشارع 60 وصولا إلى ميدان الشهيد شعلان وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس والتفاعل الشعبي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إن الجيل الذي شرب من معين ثورته الصافي ورضع الحرية من أم الثورات اليمنية المقدسة ثورة سبتمبر الخالدة، والتي تجذرت في روحه وترسخت في الوعي الجمعي لدى اليمنيين، لقادر على أن يكسر أنف الإمامة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

عدنا لكم مستمعين بعد هذا الفاصل الفني وإلى فقرتنا الاجتماعية. في فقرتنا الاجتماعية حيث نتوقف اليوم مع مجموعة من الدروس والحكم التي يمكن أن تترك أثر جميل وعميق في نفوس الأطفال تظل تتردد في أذهانهم لسنوات طويلة. دروس حكيمة ستظل تتردد في ذهن الطفل لسنوات. وفي البداية في كتابة الثالث عشر شيئا يفعلها الأطفال الأقوياء نفسيا تقول إيمي مورين: لا أحد يعلم ما الذي سيبقى راسخا في أذهان الأطفال الصغار، فأحيانا يفاجئوننا بترديد أشياء أو أفكار قالتها جدتهم أو معلمتهم نتجاهلها نحن الكبار، لكنها تترك أثر كبير في نفس الطفل. تضيف مورين المعالجة النفسية والمؤلف الأكثر أو المؤلفة الأكثر مبيعا عالميا حول إرشاد الأطفال إلى كيفية مساعدة أنفسهم وتعليمهم طرق التفكير والشعور والتصرف بقوة. تقول: من المهم أن يعتاد الآباء على تكرار الحكم والنصائح القيمة التي تصبح بمثابة شعارات تتردد في أذهان أطفالهم سنوات طويلة مقبلة، وللمساعدة في جعل مهمة تربية الأطفال أكثر سلاسة بغض النظر عن أعمارهم. سنتعرف على كيفية ترسيخ بعض الدروس التي يعتقد الخبراء أنها ستكون مفيدة للغاية لزيادة الوعي في ذهن الطفل. أولا، طلب المساعدة. تقول المعالجة النفسية المتخصصة في شؤون الأسرة نافين خلفان لمجلة تايم الأمريكية: إن الأطفال ليسوا بحاجة إلى فهم كل شيء بأنفسهم، يجب تعليمهم طلب المساعدة أحيانا كمهارة تدوم معهم مدى الحياة. إقناعهم بأن طلب المساعدة أمر مقبول وأن التردد في ذلك خوفا من الظهور بمظهر الضعف ليس صحيحا، لأن إظهار الحاجة للمساعدة في هذه الحالة هو في حد ذاته قوة وشجاعة. ثانيا، عدم أخذ الشتائم على محمل شخصي. توضح المعالجة النفسية: من يتنمر عليه قد يفعل ذلك لأنه يعاني من مشكلة تجعله يشعر بالسوء تجاه نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير ليس تبريرا لسلوك المتنمرين بل وسيلة لمساعدة الطفل على فهم أن كلمات الآخرين وتصرفاتهم تعكس ما في داخلهم هم لا في داخله. وترى مورين أن هذا النهج يساعد الطفل على التفكير بهدوء. فهم المتنمر قد يكون بدوره ضحية لظروف أو مشاعر دفعته إلى هذا السلوك المؤذي، ما يخفف من وقع الإهانة عليه ويمنعه من أخذها على محمل شخصي. كذلك الاستماع إلى الضمير. تطرح مورين درسا يعزز ثقة الأطفال واستقلاليتهم في اتخاذ القرار، فتوضح لهم أن بداخل كل إنسان صوتين متناقضين، شيطانا يحثه على القيام بما يبدو مغريا لكنه خاطئ، وملاكا يدعوه إلى اختيار الصواب، مؤكدا أن لكل طفل حرية الاختيار بين هذين الصوتين. تشير إلى أن هذا الفهم يساعد الأطفال الذين يوصمون بأنهم سيئون على الشعور بارتياح أكبر عندما يدركون أن الرغبة في السلوك الخاطئ شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، والمهم هو اختيار الفعل الصحيح في النهاية. وكذلك من هذه الخطوات قبول الذات والتصرف بشكل طبيعي. توضح الأخصائية النفسية نافين خلفان أن الأطفال خلال نشأتهم يتعلمون غالبا التصرف بطريقة ترضي الآخرين، قائلة: من الطبيعي أن يسعى الأطفال أو الطفل للقبول والانتماء إلى جماعته، لذلك يحاول التأقلم مع القوالب أو الأدوار التي تضمن له القبول الاجتماعي. لكن نافين تحذر من الإفراط في هذا النمط السلوكي، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ معتادا على تلبية توقعات الآخرين باستمرار لن يكون على طبيعته أبدا، قد يلازم هذا الميل حتى مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى أزمة مستمرة في الهوية وصعوبة في تقبل الذات. تؤكد نافين في هذا السياق على أهمية أن يسمع الطفل رسالة واضحة من محيط مفادها أنه ليس من الضروري أن يعجب بك الجميع، لأن إدراك هذه الحقيقة في سن مبكر يساعد على بناء شخصية أكثر اتزانا واستقلالا نفسيا. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة.

عودة إليكم مستمعين الأعزاء من جديد، ووصولا إلى فقرة المنوعات. الآن ننتقل إلى فقرتنا المنوعة ونعود بكم إلى مشهد عاشته مدن يمنية خلال الساعات الماضية يوم أمس 26 سبتمبر، حين خرجت الذكرى من صفحة التاريخ إلى الشوارع. في مأرب بدأت الصورة من الشعلة الأم للذكرى 64 التي أوقدت مساء الجمعة إذانا بانطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية، لكن المشهد لم يكن شعلة فقط، كانت هناك فرق كشفية وعروض كرفالية وأعلام الجمهورية تملأ المكان، و64 شابا حملوا مشاعر الثورة في مشهد رمزي استحضر امتداد الذكرى من جيل إلى جيل. وقبل يوم الذكرى كانت مأرب قد بدأت أصلا في استقبال سبتمبر بطريقتها الخاصة، أعلام رفعت على المنازل والمحلات والسيارات، ومسيرات كشفية وشبابية وطلابية جابت شوارع المدينة بمشاركة مئات الشباب والطلاب وسط عروض وفقرات وطنية وتفاعل من المواطنين. وفي تعز كان للمشهد حكاية أيضا، احتفال جماهيري واسع وحشود من المواطنين في شوارع المدينة وأعلام الجمهورية مرفوعة وأهازيج وأناشيد وطنية، فيما أضاءت الألعاب النارية سما تعز من قلعة القاهرة والمرتفعات المحيطة بها وحتى من بعض منازل المواطنين. هنا بعيدا عن المنصة والشعلة والفعاليات الرسمية يأتي مشهد الناس الذين خرجوا إلى الشوارع، والذين حاملوا العلم، الذين وقفوا يتابعون الاحتفال، والذين اختاروا أن يوثقوا اللحظة بصورة أو مقطع، لأن الاحتفال في النهاية لا تصنعه المنصة وحدها، يصنعه الناس، يصنعه الشاب الذي يخرج مع أصدقائه والطفل الذي يحمل علما أكبر من يده، الأسرة التي تتابع المشهد والطالب الذي يشارك في فعالية والكشفي الذي يحمل مشعلا في ليلة الذكرى. وربما لهذا كانت الصورة مختلفة من مدينة أخرى، من مدينة إلى أخرى، لكنها تلتقي عند شيء واحد، أن 26 سبتمبر ما زال حاضرا في ذاكرة اليمنيين. وفي مأرب تحديدا لم تكن الأعلام مجرد جزء من الزينة، قبل الذكرى بأيام أقبل المواطنون على شراء الأعلام ورفعها على المنازل والمحلات والسيارات، فيما امتلأت المؤسسات والشوارع العامة بالأعلام واللوحات المرتبطة بالثورة. هناك مشهد آخر يستحق توقف، الشباب. في مأرب شارك مئات الشباب والطلاب في المسيرة الكشفية والشبابية الطلابية التي جابت شوارع المدينة، وفي ليلة الشعلة حمل 64 شابا مشاعل الثورة، 64 شابا بعدد سنوات الذكرى حملوا المشاعل. تفصيل بسيط في شكله لكنه يحمل معنى واضح، أن الذكرى لا تبقى محصورة في جيل عاشها، بل تنتقل إلى أجيال لم تكن قد ولدت يوم 26 سبتمبر عام 1962. ومن المشعل إلى الألعاب النارية، في تعز أضاءت الألعاب النارية سما المدينة من قلعة القاهرة ومن المرتفعات والجبال المحيطة بها في مشهد رأه السكان في أنحاء مختلفة في المدينة. هكذا كان لكل مدينة لونها في الاحتفال، مأرب مع الشعلة والمسيرات والعروض الكشفية، وتعز مع الحشود والأعلام والأهازيج والألعاب النارية. في كل مكان كانت هناك تفاصيل صغيرة يصنعها المواطنون بأنفسهم. اللافت أعزائي المستمعين أن هذه الذكرى لم تأتي في ظروف عادية، فالتغطية الصحفية ربطت احتفالات هذا العام بالظروف التي يعيشها اليمن باستمرار التوتر والمواجهات في بعض الجبهات، ولذلك اكتسبت الاحتفالات بالنسبة للمشاركين أو إلى المشاركين معنى يتجاوز مجرد الفعالية أو الاستعراض. مع ذلك ظل المشهد في المدن المحتفلة واضحا، عالم يرفرف وشعلة تضيء، شباب يحملون المشاعل وأطفال يشاركون وأصوات أيوب طارش تملأ الشوارع. هذه التفاصيل هي التي تجعل المناسبة حاضرة في الذاكرة الشعبية، فتاريخ لا يبقى فقط في الكتب، أحيانا يراه الطفل أمامه في عالم يحمله، ويسمع الشاب في أغنية، ويراه المواطن في شعلة تضيء ليل مدينته، يحمله الناس معهم في صورة يلتقطونها من وسط الاحتفال. ومع انتهاء ليلة 26 سبتمبر ستنطفي الشعلة وستهدأ الألعاب النارية وستعود المسيرات إلى نهايتها، لكن الصور ستبقى، ستبقى صورة مدينة تزينت بالأعلام وصورة شباب حاملوا المشاعل وصورة أطفال شاركوا في الاحتفال وصورة سماء أضاءتها الألعاب النارية. يبقى السؤال الذي تأخذه معنا هذه الذكرى إلى صباح اليوم، ماذا يبقى من الاحتفال بعد أن تنتهي أضواءه؟ ربما يبقى الأمل
أمل اليمنيين في وطن أكثر استقراراً وفي مستقبل أفضل لأبنائهم، في أن تتحول الذكريات الوطنية إلى عمل وحياة وبناء. وهكذا كان 26 من سبتمبر هذا العام شعلة من مأرب واحتفالاً جماهيرياً في تعز وعلاماً في الشوارع ومسيرات شبابية، مشاهد حملها الناس معهم إلى اليوم التالي. إذن كانت هذه جولتنا في فقرة المنوعات.

أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. في فقرة جديدة نأخذكم فيها إلى عالم التكنولوجيا مع أبرز الأخبار والأفكار التقنية التي تتطور من حولنا بسرعة. نبدأ من شركة ميتا التي كشفت عن جهاز جديد يحمل اسم ميوز تشارم. هو جهاز صغير صمم ليكون وسيلة للتواصل مع مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يحمل اسم ميوز. الجديد هنا أن المساعد لا يكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل يمكنه تنفيذ بعض المهام نيابة عن المستخدم، مثل البحث عن رحلة أو مقارنة أسعار المنتجات أو إرسال بريد إلكتروني وحتى فتح أو المتصفح وتعبئة بعض النماذج. أعزائي المستمعين، الجهاز يأتي بحجم يقارب علبة سماعات إيربودر ويضم شاشة لمس بحجم يقارب بوصتين مع اتصال بشبكات الجيل الخامس، ومن المقرر أن يبدأ شحنه في ديسمبر المقبل فيما لم تعلن ميتا سعره حتى الآن. لا يتوقف الأمر عند هذا الجهاز، فمساعد ميوز متاح أيضا عبر تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي واتساب والويب وأجهزة ماك، وتعمل الشركة على دمجه مع نظارتها الذكية. مع نظارات يمكن للمساعد استخدام أو للمساعد استخدام الكاميرا لفهم ما ينظر إليه المستخدم. فإذا وجه نظره إلى منتج مثلا يستطيع أن يسأل عنه مباشرة بدلا من وصفه بالكلمات. لكن هذه التطورات تطرح سؤال مهم حول الخصوصية، فكلما ازدادت قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام احتاج إلى الوصول إلى مزيد من التطبيقات والبيانات، ما يجعل التحكم في الصلاحيات والبيانات أمرا مهما للمستخدم. ومن الذكاء الاصطناعي ننتقل إلى خبر تقني قد يفيد كل شخص يستخدم الحاسوب المحمول. ماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك؟ أول خطوة هي الأهم، أوقف تشغيل الحاسوب فورا، افصل الشحن ومصدر الكهرباء، وإذا لم يستجب الجهاز للإغلاق الطبيعي يمكن الضغط مطولا على زر التشغيل لإيقافه، ثم فصل الملحقات المتصلة به مثل وحدات التخزين أو بطاقة الذاكرة، وبعد ذلك امسح السائل الظاهر على الجهاز بقطعة قماش جافة أو مسع، وحاول وضع الحاسوب بطريقة تسمح بخروج السائل بدل بقاء في الداخل. الأهم لا تعاود تشغيل الجهاز فقط للتأكد من أنه يعمل، فقد يبدو الحاسوب طبيعيا بعد الحادث، لكن السائل المتبقي داخله قد يؤدي إلى تلف أو تآكل يظهر لاحقا. كمان النوع السائل يحدث فرقا، فالماء قد يترك أملاح ومعادن بعد تبخر، بينما القهوة والمشروبات الغازية أو العصائر التي تحتوي على السكر أو الحليب قد تترك رواسب لزجة داخل الجهاز.

أما وضع الحاسوب داخل الأرز هي طريقة منتشرة فلا ينصح بالاعتماد عليها، لأن الأرز لا يزيل الرواسب الموجودة داخل المكونات، قد تدخل حبيبات أو غبار إلى الجهاز. وكذلك لا ينصح باستخدام مجفف الشعر أو تعريض الحاسوب لمصدر حرارة قوي بهدف تجفيفه بسرعة. إذا وصلت كمية كبيرة من السائل إلى داخل الجهاز ففحصه وتنظيفه لدى فني مختص هو الخيار الأكثر أمانا، حتى لو بدأ أنه يعمل بصورة طبيعية. وهكذا نصل إلى ختام جديد وأخبار التكنولوجيا من أجهزة تحاول أن تفهم ما نريد وتنفذه، إلى خطوات بسيطة تساعدنا على حماية أجهزتنا التي نعتمد عليها كل يوم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة حدث، فقرة نفتح فيها صفحات من التاريخ ونتوقف عند أحداث ولدت في مثل هذا اليوم، تركت أثرا في مسيرة الشعوب والعالم. وفي 27 من سبتمبر حدثت وقائع كثيرة، بعضها غير مسار مدن ودول، وبعضها ارتبط باكتشافات وإنجازات علمية وتقنية ما زال أثرها حاضرا حتى اليوم. ومن أبرزها، في عام 1822 تمكن العالم الفرنسي جان فرانسو شامبليون من فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية بعد دراسة حجر الرشيد، في إنجاز فتح بابا واسعا أمام دراسة الحضارة المصرية القديمة. وفي عام 1825 شهد العالم أول استخدام للسكك الحديدية وسيلة للنقل العام، في خطوة ارتبطت لاحقا بتحولات كبيرة في حركة الناس والتجارة والصناعة. وبعد أكثر من قرن، تحديدا عام 1983، أعلن ريتشارد ستولومان عن مشروع جنو الذي أصبح لاحقا من أبرز المشاريع في تاريخ البرمجيات الحرة. أما في عام 1998، فكان 27 من سبتمبر هو يوم تأسيس شركة جوجل، التي تحولت خلال السنوات التالية إلى واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم. أما في عام 2007، فأطلقت وكالة ناسا المسبار الفضائي داون في مهمة لاستكشاف الكويكب فيستا والكوكب القزم سيريس، في واحدة من المهمات اللافتة في تاريخ استكشاف الفضاء. إذن هذه بعض المحطات التي حملها 27 من سبتمبر عبر سنوات مختلفة، من فكر رموز حضارة قديمة إلى تطور وسائل النقل ثم البرمجيات والتكنولوجيا وصولا لاستكشاف الفضاء. هكذا لا يكون التاريخ مجرد تواريخ نمر عليها، بل أحداثا صنعت معرفة وغيرت أفكار ومهدت لاكتشاف وإنجازات نعيش آثارها حتى هذا اليوم. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، نلتقي بكم في موعد جديد وحلقة جديدة من أثير إذاعة مأرب. فكنت معكم في التقديم أنا رحمة عبدالله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغباس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

صلى الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستعمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أهلا بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نستعرض فيها أبرز الأخبار وأهم التطورات خلال الساعات الماضية. نبدأها بالعناوين: عضو مجلس القيادة يبحث مع وزير الخارجية الروسية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن. رئيس الوزراء يتفقد أوضاع الجرحى الأبطال في مستشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا. موكب سبتمبري جماهيري يجوب شوارع مأرب احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها: بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي بوزير في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيرة خارجية الروسية الاتحادية سيرجي لافاروف العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. واستعرض الدكتور العليمي آخر التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن، ولا سيما التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي وعدد من جبهات القتال وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية وأضرار بالبنية التحتية المدنية، فضلا عن تداعياته الخطيرة على الأمن والسلم في المنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن قيام الدولة بواجبها في حماية مواطنيها وراضيها وسيادتها والتصدي للتهديدات المسلحة يندرج ضمن مسؤولياتها الدستورية وحقوقها المشروعة وفقا للقانون الدولي، مشددا على أن تعزيز قدرة مؤسسات الدولة وحصر السلاح والقرار السيادي بيدها يمثلان أساسا لأمن اليمن واستقراره. من جانبه جدد وزير الخارجية الروسي دعم بلاده للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ولجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية لازمة في اليمن، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. وأطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى واستمع منهم إلى شرح حول إصاباتهم ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها وتبادل معهم الحديث، مشيدا بما سطروا من مواقف وبطولات في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية وما قدموا من تضحيات، مؤكدا أن ما قدمه الأبطال من تضحيات ودماء لن يذهب هدرا وأن الدولة والحكومة لن تنسى أبناءها الذين أصيبوا أو قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطني. واستمع رئيس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محيبح ومدير مستشفى عبود العسكري الدكتور عارف الداعري والأطباء والممرضين العاملين في المستشفى إلى شرح حول الخدمات المقدمة للجرحى وأوضاعهم وكذلك الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم، إضافة إلى الاحتياجات القائمة لرفع القدرة الاستيعابية للمستشفى. ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لمستشفى عبود العسكري وتعزيز قدراته الطبية والفنية واللوجستية بما يمكنه من القيام بدوره في استقبال ومعالجة الجرحى والمصابين. وقال الدكتور الزنداني إن الجرحى الذين يرقدون اليوم في المستشفيات هم عنوان للصمود والتضحية وإن إصاباتهم وسام شرف سيظل محفورا في ذاكرة الوطن، مؤكدا أن الحكومة تنتظر إلى رعاية الجرحى باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤولية مباشرة وستواصل العمل على توفير احتياجاتهم العلاجية والطبية بما يضمن حصولهم على الرعاية الكاملة حتى تماثلهم للشفاء واستعادة عافيتهم. وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية والعسكرية والمدنية
للتعامل مع المستجدات والتطورات الناجمة عن التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية الإرهابية وما يترتب عليه من احتياجات إنسانية وطبية متزايدة، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الراهنة باعتبارها مرحلة استثنائية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق ليس فقط على مستوى الجبهات والميدان وإنما كذلك في المنظومة الصحية والخدمية والإنسانية، مشيرا إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية تمثل خط سناد أساسي للقوات المسلحة وأن توفير الإمكانات اللازمة لها جزء من مسؤولية الدولة في إدارة تداعيات التصعيد وحماية منتسبيها والمواطنين. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفرح الزوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هنأت الوزيرة الزوبة الأمين العام بمناسبة توليه مهامه أمينا عاما للمنظمة متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه، معربة عن ثقتها بأن معرفته العميقة بالملف اليمني ستسهم في تعزيز دور المنظمة في دعم اليمن. واستعرضت وزيرة الخارجية تداعيات التصعيد المستمر لميليشيات الحوثية الإرهابية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وعلى أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدا أن تحقيق السلام العادل والمستدام يتطلب موقفا دوليا حازما يلزم الميليشيا أو يلزم الميليشيا بالانخراط الجاد في مسار السلام ويضع حدا للدعم الإيراني الذي تتلقاه. هذا وأشادت وزيرة الخارجية بمواقف المنظمة الثابتة والداعمة لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية استمرار هذا الدعم وتعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويدعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. شهدت مدينة مأرب مساء أمس السبت تنظيم موكب سبتمبري جماهيري بالسيارات احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مشهد جماهيري عكس حضور المناسبة الوطنية في وجدان المواطنين وما تمثله ثورة سبتمبر وأكتوبر من رمزية وطنية وتاريخية لدى اليمنيين. وانطلق الموكب من جولة صرواح بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات التي تزينت بالأعلام الوطنية وجابت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة مرورا بميدان الشدادي ثم ميدان مارد الجمهورية وشارع 60 وصولا إلى ميدان الشهيد شعلان وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس والتفاعل الشعبي. وردد المشاركون طوال مسار الموكب الهتافات وشعارات السبتمبرية والأكتوبرية فيما علت أصوات الأغاني الوطنية والأناشيد الثورية من السيارات المشاركة في مشهد امتزجت فيه مظاهر الاحتفاء بالعيد مع استحضار المحطات النضالية في تاريخ اليمن المعاصر. وكما شهدت شوارع المدينة تفاعلا من المواطنين مع الموكب حيث اصطف عدد منهم على جانبي الطرق لمتابعة مساره وسط أجواء جماهيرية عكست حالة التفاعل الشعبي الواسع مع الأعياد الوطنية. وأكد المشاركون أن الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية يمثل مناسبة لاستعادة الذاكرة الوطنية واستحضار تضحيات الرعيل الأول من الثوار والتأكد على حضور القيم الجمهورية في الوعي الشعبي، مشيرين إلى أن المناسبات الوطنية تظل محط الاستلهام معاني التضحية والنضال والتمسك بالهوية الوطنية. وتأتي هذه الفعالية ضمن مظاهر الاحتفاء بالمناسبة الوطنية التي تشهدها مدينة مأرب وتتنوع بين الفعاليات الرسمية والشعبية والجماهيرية لاستحضار دلالات ثورة سبتمبر وأكتوبر وما حملتا من تطلعات نحو الحرية والجمهورية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. مستمعينا انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة يبحث مع وزير الخارجية الروسية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن.
رئيس الوزراء يتفقد أوضاع الجرحى الأبطال في مستشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا. موكب سبتمبري جماهيري يجوب شوارع مأرب احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ ناصر الأغبس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: ثورة 26 من سبتمبر ثورة عظيمة، بمجرد اندلاعها تحررت اليمن من العزلة السياسية وكسرت حاجز الإمامة والاستبداد على الشعب وتوارث الحكم. معها تحرر الإنسان اليمني من حكم الأسرة الواحدة إلى حكم جمهوري ديمقراطي. انتشل اليمن الشمالي من عصور التخلف والجهل والظلام التي كان يعيشها آنذاك.
1: سبتمبر التحرير يا فجر النضالي، ثورة تمضي.
2: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
3: إليك الخبر السار.
2: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
3: ويشمل ذلك طوارئ للرجال والنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
2: العرض لمدة 10 أيام فقط،
3: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلادي.

0: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
1: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
0: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
1: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
0: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولويتنا.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
4: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام
1: علي الحواني.
3: قادرون
1: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير في هذه الليالي الطيبات المباركات من ليالي شهر رمضان المبارك. أرحب بكم مستمعينا في مستهل حلقة جديدة، أجمل ترحيب متمنيا لكم التوفيق والسداد. لازلنا وإياكم مع قصص التحدي لتجاوز الإعاقات والابتلاءات التي ابتلى الله بها بعض عباده، سواء كان ذلك من ذوي الهمم الذين أصيبوا بالإعاقات خلقة أو من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب. نجول وإياكم في هذه المحافظة لنبحث عن هذه القلوب الطيبة والنفوس المشرئبة التي تتحدى هذا الواقع وتحاول أن تتكيف فيه وتبذل قصارى جهدها للتكيف. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة سنلتقي بأحد الشخصيات التي بذلت قصارى جهدها لتجاوز الإعاقة وصبرت واحتسبت ذلك عند الله، ثم بذلت جهدها لكسب العيش بكل الطرق والوسائل المباحة. ضيفنا في هذا اللقاء هو الأخ محمد عبد الله ملهي من ذوي الإعاقة الحركية جزئيا، والذين يبذلون جهدهم لكسب لقمة العيش بالحلال. محمد، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
6: لا أنا وعليك بالعافية إن شاء الله.
5: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
6: أنا محمد عبد الله حيملي، أعاني من إعاقة جسدية من الله سبحانه وتعالى خلقة، والحمد لله رب العالمين نتجاوز هذه الأشياء يعني بالصبر والقوة بإذن الله.
5: ولدت هكذا، كانت الأقدام هكذا من البداية؟
6: أيوة، من البداية، من بداية 40 يوم من بداية ولدت.
5: طيب أهلك ماذا حدثوك عن بداية حركتك وكيف اكتشفوا أن لديك إعاقة؟
6: صابتني زي ما تقول حمى شوكية كذا، تشنجات عصبية، وثم وقف جسمي بالكامل فترة 7 سنوات. كنت معاق يعني.
5: كنت معاق كليا؟
6: كليا، يعني تقدر تقول أنا ما جالس هنا جنبك هنا زي المعجزة الحمد لله رب العالمين. لكن معاق جسديا، كنت كمشي عزك الله ألبس الحذاء بيدي.
5: يعني في البداية كانت الإعاقة في جميع الأطراف، يعني شلل كامل. طيب بعد ذلك ما الذي تم؟
6: الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى، ثم لأبي الذي قام بهذا الشيء، يعني قام بجميع الوسائل من العلاجات من جميع المستشفيات من جميع المحافظات سرا لي المكان، ومكافحة المرض. وأخيرا أصبت يعني ما صفت الدكاترة أن أنا بين ضمور بالدماغ.
5: هل من خلال عرضك على الأطباء تم عمل إعادة تأهيل للأطراف، تمارين ورياضية وعلاج فيزيائي، أم أيضا أدوية كيميائية؟
6: في جميع الأنواع، في أدوية وعمل أطراف، يعني تمارين وهذا ما أرسكم كلها.
5: طيب في بداية مرحلة الدخول إلى الدراسة في عمر 6 سنوات، هل التحقت بالتعليم وما الذي كان يعيقك في طريقك؟
6: كان المعاقة كان عادة مستمر فيني، كان قوية جدا من خلال المشي، كنت ما أعرفش أمشي، من كل كنا أمشي مترين كذا أسقط على الأرض، وكافحت على الأرض أمشي شوية وأسقط أمشي، وأنا أكافح وأسنب بالقوة، يعني إجراء عملي مني من شخصيتي أنا، أنا أوقفك أرجلك إنسان إيش دراسة درسنا يعني دراسة كذا بالقراء مثل ما الناس يدرس كذا وأنك أعاني من أشياء بالمدرسة من لكن بالتعامل الوظيفي من الأسد من هذا كان تعامل معي تمام كإنسان معقدة كان يتعامل معي بحنية بأشياء.
5: تحركك إلى مدرستك يعني كان بالقدمين بصعوبة أم كان هناك من يوصلك المدرسة؟
6: كان البداية كان يعني الدراسة البدائية كانوا يوصلوني للمدرسة لكن يعني عندي تخوف كذا ما عنديش قبلية لأن كان عمري 6 سنوات وأنا عدنا بالأرض يعني التحق بالمدرسة وأنا عمري شوية كبير يعني كنت أعاني من خجل من الناس كذا ما أعرف أمشي كذا استغراب.
5: بالنسبة للمشي كمدرسة ريف كانت قريبة منك أم كانت بعيدة؟
6: المدرسة قريب الحمد لله كان قريب وساعتنا هذه كثير كان قريب كنا نمشي ونتروح للمدرسة طبيعي يعني شيء ونعاني من هذا الأشياء.
5: في الصفوف الأولى وبداية مرحلة تعليمك وأنت يعني تتعلم وعلى استحياء يعني ترى صعب دخولك إلى المدرسة وكذا هل عانيت من تنمر بعض الزملاء مثلا كانوا يسخروا منك أو يضحكوا عليك أو يحاولوا أن يؤذوك أم أن الجميع كان يتعامل معك بشكل جيد؟
6: في جانب من جانب كان يعاني بتنمر وقاوزت هذه المرحلة يعني بصبر من الله سبحانه وتعالى يعني إن الله سبحانه وتعالى دلي الوحي إن أنا أصبر وإن أنا أفهم إن هذه إعاقة مش لا تعتبرش إعاقة إن أنت إنسان غير الناس يعني إنسان طبيعي خلي نفسك طبيعي.
5: معلمك كان يوصل إليك هذه الرسالة إنه أنت شخص مثلنا لا مشكلة لديك حاول تتجاوز الإعاقة وتصبر وكذا؟
6: أيوة نفس هذا الشيء عمرهم دائما ما لفظوليش باسم يعني يا معاق تعال بالأشي من هذا الشيء كانوا يدون يا محمد يعني أنا لاحظ بعض الأشخاص يعني سو معاق يعني ما يلاحظ وغلط لما يكون إنسان مثلا صيح اسم فلان مريض ولا شيء يغلب الإعاقة صيح له يا معاق ولا شيء غلط هذا فتسبب له مشاكل بنفسه
5: كان المعلمين دور في أن الطلبة اللي عندهم تنمر وكذا كانوا يعاقبوهم ويلزمهم أن ينادوك باسمك ويشجعوك كزميل عادي من جزء أي زميل آخر؟
6: أكيد هذا الشيء كان ضروري نتعامل بهذا الشيء وأنا كنت أعامل نفسي كإنسان اسمي أنا محمد ما قلت اسم هذا الإعاقة ما هلش في بالي نهائيا
5: لكنك ما شاء الله بصبرك وثباتك وإصرارك وأيضا تعاون والديك ومعلمك تجاوزت فترة الخطر وبنيت شخصيتك كشخص سليم لا يعاني من أي شيء وانطلقت أيضا في طريقك للتعليم إلى أي صف وصلت يا محمد؟
6: لصف الثالث ثانوي.
5: أكملت الثانوية كاملة كم كان معدلك في الثانوية؟
6: 64
5: ما شاء الله بجهد طيب وبذلت جهدك كل دراستك كانت في الريف أم أنك انتقلت إلى مدينة؟
6: في الريف كامل كنا
5: طيب أخي الكريم بعد هذه

0: الحمد لله.
1: إذن شيء جميل أنه لم تؤثر فيك مشاهد أقرانك من الصغار وهم يمشون ويتحركون طبيعيا، ودفع كذلك إلى أن تكون ذو عزيمة وتحاول أن تتجاوز هذا الخطر ولم تتحطم داخليا حتى تظل إصابتك كما هي ويظل ضعفك عن الحركة كما هو. محمد، تجاوزت الصعاب وأكملت المرحلة الثانوية ودخلت سن الشباب وأنت بكامل طاقتك محاولا أن تتناسى تماما أن لديك إعاقة جسدية تعيقك عن الحركة. ذهبك وإيابك إلى المدرسة، مذاكرتك مع زملائك، حياتك الطبيعية في القرية كيف كانت؟
0: كان يعني عندما يعني مثلا عند الطوارئ عاملوك حالة خاصة، يعني عاملوك يعني بالاحترام، بتقدير، معاملة خاصة محمد شيء، وتعاملهم كشخص إنسان طبيعي، يعني تعامل كلهم أصدقائهم اللي يعني شجعوني لهذا الشيء أن أنا أستمر، ونام ما نسوني، نسوني الموضوع اسمه مرض اسمه.
1: هل حاولت أو سعيت لأن تدخل المرحلة الجامعية وتدرس تلتحق بالجامعات أم اكتفيت بالمرحلة الثانوية؟
0: اكتفيت بالمرحلة الثانوية.
1: طيب، اتجهت لطلب الرزق وكما نراك هنا في شارع عدن محافظة مأرب وأنت تبيع الجلجلان وتكسب رزقك بكدك وتعبك، هي رسالة قوية ومهمة لكثير من الشخصيات الذين يظنون أن المعاق يجب أن يعني يكون عالة على الآخرين ويجب أن يمد يده للناس وكذا. هذا الجهد الكبير لديك والحرص على أن تكد وتتعب لكسب رزقك، منذ متى بدأت مرحلة الكد والسعي لطلب الرزق؟
0: والله أنا بدأت من سائل الرزق يعني الفترة قصيرة، يعني بدأت السعي وأنك أحاط بأشياء كذا، متأمل بأشياء ما ناسبت الوضع، بعدين أقول شمشي وعلى الله، يعني أتوكل على الله، لأن كنت أنا أعاني من الخوف، يعني كنت أعيش من توحد مع الناس كذا، وأعاشر نفسي في نفس الوقت وعندي توحد، وأنك أخاف يعني أقطع الشارع، تسلمني سيارة ولا شيء، يعني كنت أتردد بها نفس الوقت، نفس الوقت ما أرضكش أطفي نفسي، يعني أكون إنسان ضروري أعيش، ضروري أسهني بعدين.
1: محمد، قبل يعني سعيك لكسب الرزق عن طريق بيع الجلجلان، هل هناك أمور أخرى حاولت يعني طلبت الله فيها من قبل والسعي لكسب رزقك عن طريق بيع وشراء بعض الأشياء الأخرى؟
0: يعني وقعت مساعدة مع واحدة من صهير يشتغل عنده كذا، هو اللي يعني أنا وصلك لهنا كإنسان غريب لا أفهم بالعمل ولا أعرف الناس ولا أعرف كيف أشتغل، هو مسك بيدي وقال لي اشتغل، الشغل مش عيب، وزيد بالعزيمة، العزيمة داخل، بس أنا كنت محتاج لشخص يعني يمسك بي يقول لي امشي من هنا، من فيلم البصير يعني ليعلمك وين الطريق، فهذا كان السبب يمشي ويتمكن، وربك كريم. الأول هو اللي بزين من البلاد قال لي يمشي من هذه البلاد وانت بتسخر بن خالي.
1: في ماذا عملت؟
0: اشتغلنا في الايس كريم فترة قصيرة بأيام موسم العيد، واشتغلنا بشوية بوالين كذا، كان انه فترة واشتغلنا قلقل.
1: هل رأيت ان بيع المجلجل يعني اكثر اضرارا للمال؟
0: انه يعني يبعدك من مجال الاحباط، يعني يعني مش ضروري ان انت تجلس واقف اي شيء، انه ناسبني ناسب حالتي المجلجل، امشي ببساطة وبراحتي كذا بس.
1: أخي محمد، قصتك المليئة بالصمود والتحدي، مليئة بالعجائب، أيضا مليئة بالصبر والاحتساب، والأيدي التي امتدت لتنهض بهمتك أيضا وتساعدك على هذا الأمر هي مشكورة ومأجورة، وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أن يعين الإنسان شخصا لأن يتجاوز مرحلة الخطر، لأن ينسى تماما أن لديه إعاقة ويخرج إلى الشارع ليكسب الرزق بيديه ويكد ويتعب من أجل كسب الرزق. رسالتك للمجتمع ولكل أسرة لديها طفل معاق سواء حركيا أو إعاقة أخرى؟
0: إذا كان لديهم شخص معاق جسديا فعليهم بالصبر، وأن يعني يدوا له التفاؤل، يعني لا يدوا له أي كلمة إحباط. الكلمة المعنوية ضروري، ضروري المعنويات، المعنويات هو الشخص كما الشخص المعاق حساس، عنده أشخاص يثق بهم زيادة، أول ما يشوف منه إحباط يقول له أنت فاشل، أنت هذا خطأ، إن السوم موضوع اسمه فشل أو إعاقة من باله، ومشوا معه على حاجة الأحسن، لا تحاولوا تقولون فاشل نهائيا، الكلمة ترسخ في عقله الطوالي، أي كلمة فشل هي تسجل.

0: جن.
1: فعلا ولا مجال للفشل، فلا مستحيل أمام أي شخص لديه إرادة وهمة وعزيمة، فالمعاق الحقيقي هو معاق الهمة والعزيمة. ولذلك نرى كثير من الناس يفشل في حياته رغم لا يوجد تقبل ورضا للجمهور. أيضا نحن نتمنى جهات داعمة ورجال أعمال وخيرين يقفون معك ومع أمثالك أيضا ويساندوهم لكي تكون هناك مشاريع، ولو كانت مشاريع صغيرة مضرة للدخل، تستطيع هذه الشرائح والفئات من خلالها أن تكسب رزقها بالحلال وأن تسعى تكد من أجل راحتها وأن تخرج من عزلتها. محمد ملهي، أتمنى لك التوفيق وأشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله أن رسالتك قد وصلت لكل أسرة لديها طفل من ذوي الهمم، أنه ليس هناك مستحيل أمام كل إرادة قوية ولا كل عزيمة صادقة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لإذاعة مأرب وكل من قام بهذا الشيء، فهذا الأشياء ضروري أن تكون متوفرة بالشوارع بكل مكان. في ناس أقوى يعني متأثرين زيادة ويحتاجوا كلمة طيبة، يحتاجوا تفاؤل، يحتاجوا كلمة يعني ترد لهم الأمل حتى لو ضوء بسيط.
1: إذن مستمعينا، ليس هناك شيء مستحيل أمام ذوي الهمم، فهم قادرون على تجاوز كل الصعاب وعلى تجاوز مراحل الخطر بعون الله وفضله، ثم بتعاون وتكاتف جميع الجهود سواء الأسرية أو المجتمعية أو الجهات الرسمية والجهات الخيرية. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ محمد عبد الله ملهي من ذوي الإعاقة الحركية، الذين نتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم، وبإذن الله أن نراك محمد مستقبلا في مشروع خاص بك يدر عليك الكثير من الدخل بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: مستمعين، هدية البرنامج عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم من مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، هدية لضيف التحدي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا له ولكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، وفي هذه الفقرة لمعلوماتك سنسلط الضوء على ضمور الدماغ ومظاهره لدى المواليد والأطفال. كأحد الأسباب المسببة للإعاقات لدى الأطفال والذين قد تستمر معهم إلى نهاية حياتهم، ضمور الدماغ عند المواليد والأطفال هو تراجع في حجم المخ أو فقدان الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تأخر حركي وذهني شديد. المظاهر تشمل نوبات صرع وتأخر جلوس وحبو وصغر حجم الرأس وضعف العضلات أو تشنجها وصعوبات في التغذية وفقدان مهارات مكتسبة قد ينتج عن نقص أكسجين أو التهابات أو أمراض وراثية. أهم المظاهر والأعراض لدى المواليد والأطفال: تأخر النمو والتطور، وهو تأخر ملحوظ في المهارات الحركية، الجلوس، الحبو، المشي، والقدرات العقلية واللغوية. نوبات الصرع والتشنجات، وهو نشاط كهربائي غير طبيعي يؤدي إلى تشنجات متكررة. مشاكل حركية وعضلية، ضعف العضلات أو الرخاوة أو تشنجها وتصلب العضلات أو تيبس، مع صعوبة في التوازن والتنسيق الحركي. صغر محيط الرأس مقارنة بالأطفال في نفس العمر، وهو علامة بارزة. وصعوبات التغذية والبلع، وهي مشاكل في الرضاعة أو البلع مما قد يؤدي إلى سوء التغذية. فقدان المهارات وتراجع القدرات والتي اكتسبها الطفل بالفعل، مثل توقف النطق أو عدم القدرة على المشي بعد تعلمه. وهناك مشاكل معرفية وسلوكية، منها ضعف التركيز وصعوبات التعلم وصعوبات في التواصل أو تغيرات سلوكية كالعصبية الشديدة. وتتعدد أسباب ومخاطر الإصابة بضمور الدماغ بين الإصابات الخلقية كنقص الأكسجين أثناء الولادة أو إصابة الرأس والالتهابات السحائية أو التمثيل الغذائي، ولا يوجد علاج نهائي، لكن يتم إدارة الأعراض عبر التأهيل الحركي واللغوي ومضادات الصرع. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استفدتم في متابعة فقرتها. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

0: كنتم مع
1: برنامج قادرون
0: من إخراج
1: مجاهد بن سليم. من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
7: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أيها الإخوة المستمعون الكرام أن نتحدث وإياكم عن هذا الجانب، وهو كيف علمنا القرآن. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث يتواصل حول هذا الموضوع، وبين يدي سؤال في هذه المقدمة في هذا البرنامج وهذا الموضوع: كيف ندعو الله عز وجل كما دعا الأنبياء والملائكة والصالحون؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا الله سبحانه وتعالى صيغ متعددة للدعاء. فصيغة الدعاء إما أن تقول يا رب، ثم الطلب، ثم الاسم المناسب للطلب. ولذلك نجد مثلا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال الله تعالى عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت.

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام علم الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل هذا الدعاء الذي سمعتموه من سورة البقرة وكذلك من سورة إبراهيم. وهكذا نجد أيضا دعاء نبي الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام عندما دعا ربه، قال الله تعالى عنه: هنالك دعا زكريا ربه

وهكذا أيضا نجد موسى عليه السلام يدعو ربه بهذا الدعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا موسى عليه السلام يدعو ربه بهذا الدعاء. قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة

فهكذا ربنا عز وجل علمنا أن ندعو كما كان موسى عليه السلام يدعو: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى آخر هذا الدعاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هنالك دعاء المؤمنون يوم القيامة عندما يدعون ربهم سبحانه وتعالى، علمنا الله عز وجل هذا الدعاء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً.

واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة، علمنا الله سبحانه وتعالى دعاء الراسخين في العلم، فالله جل وعلا قال عنهم:

العباد، وعلمنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى دعاء أولي الألباب. فأولو الألباب لهم دعاء خاص ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سورة آل عمران على وجه الخصوص. يقول الله سبحانه وتعالى:

الجهاد. أيضا أيها الإخوة الكرام، علمنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز دعاء عيسى عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه: قال عيسى بن مريم

وهذا أيضا آدم وحواء كان لهم دعاء خاص علمنا الله عز وجل في كتابه، فقال ربنا سبحانه وتعالى

وهذا أيضا دعاء أصحاب الأعراف. قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة معلما لنا كيف كان دعاء أهل الأعراف، قال الله:

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها

إخوتي المستمعون والمستمعات، وكذلك أيضا علمنا الله عز وجل في كتابه دعاء أصحاب الكهف، فالله تعالى قال عنهم: إذ أوى الفتية إلى

وكذلك علمنا الله عز وجل كيف كان دعاء الملائكة. فالله جل وعلا قال في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون

0: إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا نجد ربنا سبحانه وتعالى علمنا دعاء هؤلاء الأنبياء، كيف ندعو يا رب، ثم الطلب، ثم الاسم المناسب للطلب. فهكذا سمعنا دعاء إبراهيم وإسماعيل، وكذلك سمعنا دعاء زكريا عليه السلام، وكذلك سمعنا دعاء موسى عليه السلام، وكذلك سمعنا دعاء المؤمنين يوم القيامة، وكذلك سمعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام دعاء الراسخين في العلم ودعاء أولي الألباب، وسمعنا دعاء عيسى عليه السلام، وسمعنا دعاء آدم وحواء، وسمعنا دعاء أصحاب الأعراف، وسمعنا دعاء أصحاب الكهف، وسمعنا دعاء الملائكة. هكذا هم المؤمنون الصالحون الأولياء الذين دعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله لدعائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعو فيستجاب له، إنه لذلك والقادر عليه. وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن،
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
7: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
8: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
9: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
10: قتلت قرابة 4000 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء،
11: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
10: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
12: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
13: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
12: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: مانعين لنا من كل حاجة. إحنا شلنا حقنا الدباب نزلنا ندي لنا ما من فوق البير. هي نملت للدباب عشان يطلع نعقفه نشربه. واللي قنص قنص. اللي قنصه. زي لنا نفسنا ويا الله وجزعنا. خلينا لهنا بيوت لا جلسنا بيش بيش بيش نصوم.
1: قتلوا ثنتين بناتي وكمان زوجي بالعدد 23 يوم وكنت حامل واجهض بسبب قذيفة كمان. أنهو أسرتي بالكامل، أنهو أسرتي اللي نقاس يعني أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة أنهو 13 سنة.
2: نجي نشتري لنا حاجة شو لنا علينا من الشارع يبهذلوا إحنا دردحوا بإحنا إحنا دردحوا بإحنا دردحوا بإحنا.
3: لطالما تقاتل اليمنيون فيما بينهم ودخلوا في صراعات كثيرة عبر التاريخ، لكن أمرا مقدسا بقي بعيدا عن دائرة الاستهداف، إنها المرأة اليمنية. يختلف الجميع في كل شيء تقريبا إلا حينما يتعلق الأمر بالمرأة وصون إنسانيتها، فالجميع متفقون على حفظها وعدم الاقتراب منها مهما اشتدت الأزمات وتصاعدت نيران العداوات، لأن كل امرأة يمنية تمثل شرف وعرض وكرامة كل رجل يمني، أصدقاء كانوا أم أعداء. لكن جماعة واحدة فقط كسرت قداسة المرأة فقتلتها وضربتها واعتقلتها ثم أخفتها قسرا، هجرتها من منزلها وشردتها في أصقاع الأرض. إنها ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية. نساء صعدة شاهدات على ذلك في سياق المقطع التالي.
4: الحوثيين اقتحموا بيوتنا وهم زعما اسمه ملثمين، اقتحموا سجنوا بيوتنا وشلوا أطفالنا وشلوا نسانا وشلوا رجالنا وسجنوهم عندهم في نقعة ودخلوا وخرجونا من جوف بيوتنا وخرجونا من جوف البيوت ودخلوا ذا الحين ساكنين متبيتين في بيوتنا. ما رضيتوا لنا لا ملابس ولا إتوان ولا أي حاجة من بيوتنا. خرجنا من حيدان بدون أي حاجة وشلوا رجالنا. جلتنا أخلونا وإحنا ورجالنا شلوا رجالنا واقتحموهم بزوهم معاهم نقعة وإحنا ما شلوا أطفالنا الصغار وعلموهم للسلاح. ما خلوا لنا الذي على الرضاعة ولا في بنت ما قد ما زوجها اقتتل زوجها بزها وقد يزوجوها بواحد من المجاهدين ركز اسبوع بيقولوا خلاص زوجها راح زوجها ما في اثام ولا في بنات مع ابوها خير بنات دخل يقتحم سيف البلاد بسلاحه يهدد ابوها ويهدد اخوانها ويزوجها بواحد من المجاهدين بخمس لا بعشرين الف وكان مرات تبتاع بعشرين الف وبزها وسروها وابوها تتقدم للحوثيين بعيش بماء في الجبال ألامات أبوها يغدو وزعوا أطفالها في البيوت عندها ثلاثة أربعة قد ما تزوج وهي حارب معاهم وهي بعدها أبوها تحارب معاهم وصروا وزعوا أطفالها والأطفال اللي خرجوا ذا الحين بين ذا اللبس قالوا حرام أمريكي هذا اللبس ومسكوا الولد وضربوا ذا إيش بذنبه يضربوا ذا الولد إيش بذنبه على خرجها بين هذا البدلة قالوا لا إنه أمريكي يهودي ومسكوا وضربوا وان ذا اسلام لا واحد قال لا احد يقول اشهدوا لا اله الا الله يقول اشهدوا حسين بدر الدين ما يقولوا اشهدوا لا اله الا الله والسلام عليك يا حسين بدر الدين هذا اسلام انا الدين هذا لا اسلام لا مهم اسلام نتحمل العذاب نتحمل الجوع نتحمل ما هو بازل آليا وغادي يقول الله اكبر الموت لك يا امريكي ويقتل اخوها المسلم لا هاي يرمي اخو اليهودي يرمي الحوثي وهو يدمع العسكري والحوثي لا يقول الله اكبر ونصر ابوه وقتل ابوه هذا اسلام ما هو اسلام.
3: خيمت أجواء الحروب وإرهاب الميليشيات في اليمن على الأوضاع الإنسانية للمواطن اليمني، كما طالت التجاوزات المرأة اليمنية التي أصبحت الضحية الأولى للحرب نفسيا وجسديا وماديا. دأب المجتمع اليمني منذ مئات السنين على احترام المرأة وتوقيرها وعدم التعرض لها بسوء وإبعادها عن كل صراع، وكان من يتعرض إلى أي امرأة أو يؤذيها يوضع ضمن ما تعرف عليه المجتمع باسم قائمة العيب الأسود. إلا أن هذه الميزة اختفت مع بداية عهد الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي في سبتمبر 2014، حيث باتت المرأة اليمنية تتعرض للانتهاكات والتجاوزات بحقها تزداد يوما بعد آخر في معظم المحافظات التي احتلتها الميليشيا الانقلابية على غرار الحديدة وحجة وصعدة وعمران وصنعاء ومناطق في الجوف. تتعرض المرأة باستمرار إلى الاستهداف المباشر بالقتل والضرب والإهانة، ولم تتورع الميليشيا

0: فقه ولا الحق خير. يعني عيالي أربعة زوجي، وشلوا حتوانكنا، وشلوا المشروع حق الماء، وشلوا بيتنا، وأنا دخلت وبين أراجع لفوك أخواني ونزلنا وبين راجع، ما رضوا يدوني، ما رضوا يدوني أدوات، قالوا كيف عاد تنزلي تطالبي بأدوانك وانت دارنكم في سبيل الله. عاتب طلبك شلوا أموار وشلوا سيارات وشلوا بيوت وقتلوا ناس، وذا عاتب طلبي أبو بيتكم. يا جماعة الخير أني ما معين لا إنسان كوي رحم الله وحالتنا مدهور وما معناشي. قالوا ما بوشي ما بلنك بات روحي ولا إحنا بنقتلي الحوثيين دي، قالوا لي وارجع القط نفسي واطلع ضلعنا كذا ما معناشي. وعاد دواناها لقد مسكوهم خربوا بيتنا وبينفشوا عليها، جعوا معنا أكياس سمنت حثبوا على الفراش حقنا ذي عن معنا، وكسروا المواعين والرثة ولا خلوا لنا حاجة.
1: سبب ما جاءنا من الحوثة المتمردين النصارى الحوثي، لا قد شلوا بيوتنا وشلوا أموالنا وعذبونا وشلوا جالنا وشلوا أطلقوا بالنار على أطفالنا، على الحريم، على الشايب، على الشباب، وشلوا الشباب عندهم وردوهم نقعة واستأسروا عليهم، والنساء بنشلوهم من بيوتهم قصبا عنهم وروحوا يزوجوهم بالشابين اللي ضعيف. قال من كان ضعيف يدخل عند أي وحدة محترمة شابة يدخل عندها أنه يجاز، وشلوهم يخبزوا لهم ويعجنوا لهم ويدفروا لهم بسلحة يدفروا لهم ما كيف رضوا على الشاب والشابة أنها تتزوج. قال أنها تصح الزواج المتعة، يقعد أسبوع أسبوعين أنها تصح الزواج، وإلا إذا معك شاب وانت ضعيف ما قد تقدر تتزوج وعندك جيران معهم شبابات، انه عادي يدخل عندهم وقته لما يجلو زلط ويتزوج. وانا تزوز البعد
0: ما منهم بيدخلوا حين عشان الناس مستمرين بمجالسهم وهم مجسسين ومسجلين لهم وينشروا يتهجموهم انصاف الليالي، ما هم على حق ولا ملاعين دنيا واخره. هم وذي طلعهم وذي بي يرسل لهم وذي بي يحب لهم، والله لا يوفقه ولا يسامحه. الله ظلم عدوان الله، الله ما كلين مخليلنا بيشالين حقوقنا، ناهبين بيوتنا، خربوا بيوتنا، كلفوا علينا.
2: تعتبر بلادنا طرفا في 8 معاهدات دولية من أصل 9 معاهدات تعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها طرف مصادق على اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها التي تلزم كافة أطراف النزاع على الأراضي اليمنية احترام وحماية المدنيين وتجنيبهم آثار الحروب والصراعات خصوصا الأطفال والنساء، فيما تخضع كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين للمساءلة القانونية والجنائية في كافة المحاكم القضائية الدولية. كما أن اليمن مصادق على الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وتطبيق مواثيقها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة عام 1987، بينما صادقت مسبقا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1984، التي تنص على أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، في وقت يعد فيه اليمن طرفا في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحروب والجرائم ضد الإنسانية ومن بينها الانتهاكات ضد النساء والأطفال. توضح إحصاءات المنظمات المحلية والدولية إلى انتهاكات تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق النساء تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، فضلا عن التحرش والاغتصاب والعنف الجنسي والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية وتفريق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وقتل العائل الوحيد لبعض النساء والتسبب في نزوح الآلاف منهن وتشريدهن، فيما تعمدت الميليشيا الانقلابية خطف ومصادرة المعونات الإغاثية والغذاء الأساسي في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي ترتكبها في حق المواطنين. رصدت منظمات محلية ودولية 20,000 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المرأة منذ الانقلاب، 150 قتيلة، 248 إصابة، 41 امرأة فقدت جنينها، أكثر

0: من 44 فتاة حرمت من التعليم، 5000 امرأة نازحة، 3200 امرأة تعرضن لحالات نفسية وفقدان للذاكرة، والعديد العديد من الانتهاكات والقتل بحق الناشطات والإعلاميات، وآخر الضحايا قنص الناشطة الحقوقية ريهام البدر على يد مسلح تابع للميليشيا أثناء قيامها بمساعدة الأسر النازحة في تعز.
1: انتهاكات بحق نساء اليمن ما زالت ميليشيات الحوثي والانقلابية تصاعد بها إلى مستويات غير مسبوقة. نصف المجتمع التي نالت نصيبا كبيرا من ممارسات الانقلابيين العدوانية. أشار التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنها أولى ضحايا انتهاكات الانقلاب. التحالف اليمني أكد خلال كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة أنه منذ الانقلاب على الشرعية زادت الممارسات التمييزية ضد المرأة، حيث قام الانقلابيون بشتى أنواع الأعمال العدوانية التي تفاوتت بين القتل والإصابات والتشويه والاحتجازات غير القانونية، بالإضافة لتعرض النساء للتحرش والحرمان من حق التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن تهميش الميليشيات للحركات والمنظمات النسائية. هذا وأشار حقوقيون إلى أنه في بلد ذي عادات وتقاليد مثل اليمن، فأن تعرض نساءه لمحاولات الإيذاء المختلفة يشكل عيبا أسود، خاصة بعد تجاوز ميليشيات الحوثي وكل الحدود وارتكابها لجرائم فادحة بحق المرأة اليمنية في مختلف مجالات الحياة.
0: تكشف البيانات وتقارير المنظمات الدولية والمحلية عن وجود انتهاكات جسيمة مارستها ميليشيات الحوثيين الانقلابية ضد المرأة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، متجاوزين بذلك الحقوق الشرعية والعادات والأعراف القبلية التي ما زالت تعتبر كرامة المرأة من أشد الحقوق المكتسبة في المجتمع اليمني، وتنبذ القبائل كل تجاوز بحق المرأة أو المساس بعرضها وكرامتها سواء في حالات السلم أو الحرب. لم ترع الميليشيات الحوثية أي حرمة للبيوت، إذ طال إرهاب المتمردين تفتيش النساء عند شروعهن في الخروج من بيوتهن دون مبالاة لحرمتهن وأعراضهن. وتفرض العناصر المسلحة التابعة للميليشيا الحوثية على ربات المنازل توفير الأطعمة اللازمة للجنود وإجبارهن على توزيعها في الطرقات والأسواق من أجل دعم ما يسمى بالمجهود الحربي.
2: ما بناخ الحرب هذا متمردين علينا ومن لقيوه نصعوه من لقيوه رموه من لقيوه خبطوه من لقيوه شلوه من لقيوه شلوه بيته، يعني متمردين ملاعين دولا، ما هم مسلمين ولا هم للدين ولا هم لا كتاب الله ولا قرآن الله، كذابين دولا متمردين قاتلين أخوهم المسلمين، شلوا بيوتنا وشلوا موالنا ضربوا عيالنا خلوا ابني يرحم الله وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى ندفنه وما رضوا يخلونا ندفنه لا في الحوض حقنا ولا شيء، بعدين دفناه في مزرعة قات غصب الناس كلهم مسلببين لو ما دفلوا من اللي جاي يبغى ينقصه، نساء قتلوا 3 عندنا بنته في مسكينة بايعة قات قتلوها كذيه ما بذنبها ما هلا طفلة، وأطفال جرحوهم طفل والله نحن نشتي نروح نتوله ما خلونا نسحبه، ونحن نشتي نسحبه حتى أخو بي ينتوي يسحبه يربط له وقنصوه من القنيصة كذية، ابن يتيم مسكين لا عاد أمه ولا عاد أبوه حالته حالة بلا عند جدته اللي بازيله قنصوه كذية بين البيوت، يعني ناس خيرات خيرات خيرات ولا خلوا واحد مسكين عسكري طلع أمه يذبحوه في المفتاح وهو مصلي الفجر في رمضان شهر كريم طلعوا يذبحوه كذا حطوا رقبة عنده ذبح وهو مصلي مسكين، وكم يا ناس في ناس في زوجهم ذا الحين يعني متعة متعوبهم قالوا ما هو حرام والمتعة حرام، في ناس يعني بديه با يموت بكرة وصابها ابتياك سادم مدية قالنا ياخذها بدله راحوا على ابوها يضربوا غصبة ولا يقتلوه يزوجها غصبة بالصمي اللي ملك بها، وفي ناس زوجهم أهلا بنت 13 بنت 11 يعني قالوا ما هو حرام، في ناس يعني بدوا لهم بنات في الجبال بنات بالجبال يستعملوهم ويلعبوا بهم دور قالوا ما عاد عليهم شيء أثام إنهم جاهدين في سبيل الله، وين ذا جهاد؟ هذا جهاد لا ما هو جهاد، هذا كفر بالدين، هذا كفر لا في جهاد ولا في شيء، هم حلفونا هم جايوا علينا ذاك النهار هجموا علينا واختينا ومرت الرجال هذا وإحنا في بيتنا جاء دق علينا واحد قال من اللي عندكم قلنا عندنا الله سبحانه ما عندنا حد عندنا ذولي الأطفال عياله احنا نزلنا لدواننا، بعدين جاء حوضوا علينا البيت كامل، يعني ناس من بلادنا هم اللي معاهم مغضى خيره، قالوا يلا نحنا نحلف يمين مدري وشو ذاك اليمين، اعوذ بالله من هذاك اليمين، يعني ما هو يمين في الدين ذا، ما هو يمين لا في قرآن ولا في كتاب الله ولا في شيء، هذا يمين اعوذ بالله، يمين حسبنا الله ورفيقنا، ما قدرت اني اتحاكى بس صدق يا ذاك ما شفته ذاك اليمين، حلفنا لهم بهذا اليمين انه ما عندنا انسان ولا عندنا مخلوق، ما بلنا واختي نبغى ملابسنا نبغى دواننا، ما خلوا لنا لو حاجه، جمعوا دواننا حرقوها وشمتوا بها، استلموا بيتنا ابوه ذا الحين مجلس الدقافه منزل الدقافه، ومعنا دوان فيه ومعنا كل حاجه، ولا خلونا نخرج اي حاجه منه، منع البنات من دخول المدارس، منع البنات من دخول الاسواق، منع البنات من يعني مراحة مواصله عند اصحاب عند صحباتها عند اهلها، الا واحده انزوج قالوا خلاص لا عاد ترى ابوها ولا عاد تشوف امها ولا عاد تشوف اخوها ولا عاد حتى صهرها ولا اي مخلوق حتى ابنها قالوا لا عاد تشوفه، تجلس في بيتها وبس، هذا ما قال الله ولا رسوله ولا في كتاب الله، هذا مخالفين السنه مخالفين الشرع.
0: تتكرر مشاهد الاعتداءات وتتنوع الأساليب التي تستخدمها ميليشيا الانقلاب الحوثية، وبعيدا عن أخلاق اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها، ينتهك هؤلاء الإماميون الجدد وبأبشع الطرق أبسط حقوق المرأة في الشعور بالأمان داخل منزلها، فيقتلون أمامها وبدم بارد والدها وزوجها وأخوها، ليمهدوا الطريق لزعاماتهم الجبانة كي يدخلوا إلى البيوت ويبدأوا بالاعتداء وخطف هؤلاء النسوة. لكن كثيرات زرعت في قلوبهن شجاعة والإقدام وتخلين عن أسلوب اللطف والحنان، فمشاهد الدماء التي تسال أمامهن حركت في نفوسهن شجاعة غابت عن الكثير من المتفرجين من الرجال. بلقيس الرغيل واحدة من نساء اليمن رأت ما تقوم به الميليشيا برجال بيتها من قتل وتنكيل واعتداء، فأخذت الفأس وحولته إلى سلاح أقوى من سلاح العدو الحوثي، فقتلت الكثير منهم وانتقمت لدماء أبيها وأخيها. دعونا نستمع لشهادتها.
3: وصلوا يا بلقيس، احنا شي اسمع الآن من بلقيس لأنها كانت موجودة داخل البيت.
4: نعم.
3: وصلوا 8 طقمات.
4: نعم.
3: ايش عملوا اول ما وصلوا؟
4: وصلوا رموا على المنزل كامل بالكامل، طلقوا عليه. ايوه. فطلقوا عليه بالرصاص، ما احناش ترى علامه. اخي كانوا في الغرفه وابي نايم، فقام يربى اخي ما هو الرمايه، فعادوا خاضي فسي وهم قد قلعوا الطاقه حق المطبخ ودخلوا.
3: يعني شر اول حاجه رموا على البيت من خارج.
4: طيب. نعم.
3: يوسف بعد ما طوقوا البيت، يعني طوقوا البيت. نعم. من اربع الجهات.
5: اربع اتجاهات.
3: واطلقوا عليه رصاص من خارج، ويوسف. نعم. قام يشوف ايش الذي حصل. نعم. كم عمر يوسف؟
5: عمره حوالي 23 24
3: 23 سنه.
4: نعم.
3: طيب يوسف خرج من خرج يشوفهم؟
4: عادوا خارج يشوف، بس كان الباب مغلق وهو خارج يفسي وهم قد قلعوا النافذه.
3: ايوه.
4: داخلين لا داخل المنزل.
3: السيب يعني الصاله.
4: أيوة. نعم. فدخلوا ما وصلوا لقتلوا أخي
3: على طول بشروه بالرصاص.
4: نعم.
3: كان مسلح؟
4: لا.
3: ولا شيء معه شيء؟
4: لا.
3: لا أسلحه ولا أي
4: ولا
3: حاجة؟
4: ولا أي حاجة.
3: هكذا خرج لهم بالثوب؟
4: هكذا.
3: أيه. وهم كانوا داخلين من الطاقة؟ دخلوا
4: داخلين من الطاقة. أيه.
3: مجرد ما شافوه؟
4: مجرد ما شافوه طلقوا عليه وسقطوا كتي. وأبي هب يربى ما معه ما هي الرماية، فصوبوا أبي وانا ما اجد لدي اي.
3: صوبوه يد ابوه ايش في في في ايده؟ نعم. ولا في رجله؟ اين صوبوه؟
4: صوبوه في يده. اجى يشوف ما هي الطلقه، كانوا راقد، فجاء يشوف ما هي الطلقه وصوبوه.
3: اطلقوا عليه الرصاص.
4: ايوه.
3: وصوبوه في اليد كما قلتي.
4: نعم. فهو لا يوجد لا سلاح، لا هو ولا اخي ولا حد، ولا نجد سلاح في المنزل ابدا.
3: ايوه.
4: ما لقيت قدامي الا الفاس، ضربت ضربتين في كفا راسه.
3: ساعتها كنت اي موجوده اثناء الرمايه؟
4: كان انا في المنزل، موجود في المنزل.
3: في اي مكان في المنزل؟ لأن
4: في الغرفه. فقدوا قتل اخي وصوب ابي.
3: شفتيها انت
4: نعم.
3: آية؟
4: نعم. قدوا داخلي للنساء اسمها، وانا ما لدي اي شيء.
3: ما كان معكم سلاح في البيت؟
4: لا ما كان يجي. ما وجدت إلا الفس، ضربته ضربتين في رأسه فسقط على القع نفذته.
3: كملته ولا
4: كملته؟ لا ما مات خلاص.
3: أيوة، ولا في نفس اللحظة يعني هو دخل ولا حاله ولا صار البيت صح؟
4: لا زد واحد دخل بعده.
3: أيوة
4: وقتلته لو ما طرح في القع هو أخي جبر طرحه.
3: طرح جنب أخوش؟
4: جنب أخي.
3: أيوة.
4: فالثاني دخل بعده يشوف ما به فيشتي يفلت، ضربته ضربتين في ظهره وفر فرد يلا فر من المنزل،
3: هرب من المنزل. ايوه
4: وقع على ضربتين استا بها ويلا فلت، ما زد استرت الحقه اقتله
3: لانه خارج مرتبين.
4: ايوه خارج مرتبين.
3: ايوه
4: على البيت بكله ترتبوا على البيت بكله. فشفت اخي في الارض ابي مصوب، ما لدي ولا اي حاجه لا غير الفهس، دفعت على السلاح على الأسلحة الثقيلة على كل حاجة بالفهس.
0: لم يترك الحوثيون أي طرف دون أن يعتدوا عليه أو يمارسون انتهاكات بحقه، فحتى شريكهم في الانقلاب المتمثل بنظام الرئيس السابق قاموا بملاحقة مناصريه والاعتداء عليهم. فبعد انتشار صور مقتل علي عبد الله صالح خرجت جموع من النسوة إلى شوارع العاصمة صنعاء يطالبن بجثمانه كي يتم دفنها. قام الحوثيون بإرسال ميليشياتهم للاعتداء عليهن بمساعدة فرق نسوية يطلق عليهن الزينبيات. كريمة واحدة من المتظاهرات اللواتي تعرضن للاعتداء الوحشي تتحدث عن هذه الواقعة.
6: الآن خلونا نسمع صوت السيدة كريمة واللي كانت من ضمن المتظاهرات في الاعتداء اللي حصل مؤخرا في صنعاء وتعرضت أيضا للاعتداء. خلونا نعرف منها إيش حصل معاها بالضبط في هذا اليوم.
7: لاحظ الجميع بأنه كان هناك تخاذل كبير وخوف كبير في شارع اليمني من قبل الرجال، لذلك خرجنا نحن كنساء مطالبات بكل سلمية، كنا مسالمات لم نكن مسلحات، وإنما خرجنا بناء على أن الجميع يعلم مكانة المرأة في اليمن. خرجنا إلى جانبين، أحدهما كان إلى ميدان السبعين والآخر كان أمام المستشفى العسكري، ولكن عندما وصلنا إلى هناك تفاجأنا بالهجوم علينا بشكل همجي جدا من قبل الميليشيات الحوثي، وهجموا علينا. في البداية كانت نساء جاءت أطقم عسكرية هجمت علينا، كان بداخلها نساء داخل باصات وهجموا علينا بالهراوات.
6: أيوة.
7: العصية الكهربائية والتي كانت هجوما غير مبرر، نشرنا الكثير من المقاطع الفيديو التي تثبت ما نقوله ويثبت ما حدث لنا. كان هناك إصابات من النساء ورأى الجميع الدماء وهي تسيل من رؤوسهن، بالإضافة إلى أنه كان هناك الكثير من كما قلنا العصية الكهربائية التي أدت إلى إحداث ضرر وهمجية في استخدامها على الكثير من المتظاهرات. كما أيضا عندما شاهدوا أننا لم نتزحزح من ذلك المكان وكنا مصرات على أن يتم تلبية مطلبنا، فوجئنا بنزول الرجال وإطلاق الرصاص في اتجاه يعني لم ندري في وقتها إلى أين نهرب. كان هناك إطلاق رصاص ونحن نهرب في ميدان السبعين، بالإضافة أيضا إلى النساء التي هربنا من أمام مستشفى العصر. خرجنا لأننا نعلم بأن الحرية كانت مقفولة في عهد من سبقوهم، كان مقفولا لنا جميعا أن نخرج ونعبر عن رأينا. صدمنا جميعا بما حدث لنا من خلال ما تم خلال تلك المسيرة، وبعد ذلك طبعا تم احتجاز عدد من النساء التي كانت موجودات معنا في المسيرة، واحتجزوا تم احتجازهم حوالي 50 امرأة داخل إلى المعتقلات. أيضا كان عددنا في ميدان السبعين لا يقل عن 200 امرأة، وكنا أيضا العدد الذي كان موجود في بجانب المستشفى العسكري كان لا يقل أيضا عن هذا العدد، واللاتي تم احتجازهن يقاربن حوالي 50 امرأة. تم أخذهن إلى السجون التي هي تعتبر أقسام الشرطة، أخذوهن إلى أقسام الشرطة وتم الاعتداء بالفعل بالضرب من قبل بعض المشرفين على هؤلاء النساء. هذا شيء لم يحدث في تاريخ اليمن نهائيا، تم الاعتداء عليهن من قبل رجال، إلى أن تم واحدة من القياديات، ليست قيادية لم نقول قيادية ولكنها تتبع المؤتمر الشعبي العام، لأنها رفضت أن تسكت لهم على ما يتم من ما تم تجاهنا جميعا. فعندما ردت على الرجل هذا الذي المشرف قام بلطمها والاعتداء عليها جسديا، هذه تعتبر كارثة تاريخ اليمنيين، بالإضافة طبعا إلى أن هؤلاء النساء التي تم الإمساك من تم الدخول إلى بيوتهن تفتيشها يعني بالكامل، يعني شيء لم يحدث أبدا في تاريخ اليمن، ونحن لا ندري كيف نعبر عن ما قاموا به تجاهنا. حاولنا حتى قلنا أردنا أن نرتب مرة أخرى للخروج مرة ثانية، لأن ذلك زادنا إصرارا بأن يتم انتهاك حرماتنا بهذه الطريقة. طلبنا أن كنا نريد أن نخرج مرة أخرى، ولكن تم قامت الميليشيات الحوثي بإنزال الكثير من التحذيرات بأنه في حال تم نزول أي جماعات أو أي مظاهرات نسائية بأنه سيتم اعتقالهن عن طريق ما يسمى بالزينبيات. الزينبيات تم إنزال أنهن سيقومن بالاعتداء على أي مظاهرة تنزل، وأنه حتى قد يصل إلى مرحلة إطلاق الرصاص، وأنه سيتم أخذهن إلى سجون مخصصة سيتم التعامل معهن على أنهن يعملن ضد الوطن ويتهمن بتهمة الخيانة العظمى. لا يعني لا أحد يمكنه أن يستوعب ما تم خلال تلك المظاهرات والتهديدات التي لحقتها. الآن الكثير من الناشطات تم استهدافهن، تم اقتحام منازلهن، تم الاعتداء عليهن بالضرب، كما شاهدتم ما حدث للمذيعة داليا دائل هي وزوجها، وهي امرأة حامل، ولكن تم اقتحام بيتها وتكسيره بالكامل، وتم معاقبتهم على شيء لم يقوموا به، ولم يخونوا الوطن، ولم يعني لم يعملوا أي شيء قد يضر أي أحد، إلا أنهم أرادوا أن يعبروا عن رأيهم.
0: تمادى الحوثيون بغيهم وشرهم، وحينما لم يروا تحركا من قبل المنظمات الدولية ووجدوا الناس من حولهم خائفين منهم يتجنب الجميع شرورهم، أمعنوا في اعتداءاتهم ضد كل من تقف أمامهم من النساء، وأصبح تناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات تظهر اعتداءات مجاميع من مسلحي الميليشيا على نساء صنعاء أمرا شبه يومي. ففي حادثة يندى لها الجبين حاول مسلحون الدخول إلى إحدى مدارس العاصمة واقتياد أطفال منها لزجهم في جبهات القتال، وقفت أمامهم إحدى المعلمات، فما كان من دنيء حوثي إلا أن اعتدى عليها. ورأى الناس من مناطق عدة حول العالم هذه الواقعة، خرج الكثير من الناشطين وتحدثوا بأسى عما وصل إليه حال اليمنيين، وتبرأ بعضهم من مظاهر الرجولة بعد أن اعتقد الكثيرون أنها قد غادرت الرجال.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم كلنا شفنا الذي حصل بالبنات داخل صنعاء، يعني ما كنا احنا ابو حنظلة وزعطان وعلان محتشم بالجنبية وقوم وطلع وابن اليمن قوم، خبر فاضي، واعراضنا تكشف واعتداء على اعراضنا، لا اي نحتزم لا بالشهر ولا بالجنبية، طلاق ما عاد تلبس جنبية، خلاص ما عابوا الشهامة باليمنيين ولا عابوا حتى رجالة بيهم، عندما يشوف اعراضهم كذا تكشف ويعتدى عليها من شوية صعالي. هذا الشيء ما فعلوش داخل ايران عند آلهتهم ايران، ما عملوا شاكلة بالمظاهرات ولا اعتدوا على النسوان ولا ضربوهم، واحنا اهل اليمن واهل الكرامة واهل الغيرة واهل الشرف يعتدوا عليهم، والجماعة جالسين ساكتين ولا عاملين لحد حساب ولا فاكرين انه باليمن رجال ولا في شنبات ولا في مشايخ ولا في راحت شيعة الشوارع اكلوا اليمن والبلاد والعرض والشرف، ولا عاد خلوا لنا اي ميزه بان احنا يمنيين، رحت جنب الجنبيه ما عاد نشي جنابي ولا عاد نشي عصوات بطلنا.
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتم امس يا شباب اللبقي بصنعاء فوق النسوان؟ امانه رط على رط، يعني الحوثي هذا لا عاد خلي سفاهة ولا قدارة ولا حقارة ولا قلة أصل ولا قلة شرف ولا ذنب في الكون ولا معصية إلا وارتكبه. قد اعتدوا كثير على النسوان في صنعاء وأنا ساكت، بالنسبة لي أنا ساكت، اللهم أنه إذا كنت بنقل فيديوهات، لأن لو تتذكروا قبل سنتين لما خرجين النسوان قصقصن الشعر حقهن في صنعاء في الشوارع وحرقين المقارم حقهن وظهروا اصحاب صنعاء قرقني بالفيديو نفسه يرقصوا. قعوا رجال قعوا رجال يكون عندكم كرامة. ما تقيش الكرامة ببلاش. غيثوا أعراضكم في صنعاء. غيثوا أعراضكم من الحوثي.
10: حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كلكم شاهدتم الفيديو الذي نزلوا لمجموعة الحوثة بالآلي وتهجم على مكلف. مكلف محجبة لابسة برالطو بباب مدرسة. يعني ما قد حصلتش باليمن من 10,000 سنة. واحدة فلسطينية دل كمل يهودي على الهواء مباشرة وذية محترمة. لكن هؤلاء القرشيه ما نجداري من أين جاءوا. هذه الجماعة لا دين لا رب لا آلهة لا صنم لا عرف لا قبيلة لا أخلاق. شيعة شوارع فعلا. عندما قالوا الإيرانيين أنهم فعلا شيعة شوارع وصفوهم التوصيف الحقيقي. هذه نطفة نجسة. من أين الأخلاق هذه؟ اعمل لكم سقف سقف يا رصوف يا سفنة. ما تدومش لحد ما دامش لغيركم. أتستحبلوا بالشوارع. والله ما تمر كل هذه المشاهد من عقول وذاكرة اليمنيين لو وقع بنا زهايمر. دولة وأخذتم حكومة وشعب وبلد ومقدرات وخيرات وسرقتم كل شيء. مو تدوروا معادكم تشتوه إلا معاكم نسوان ومعاكم أعراض ومعاكم أطفال. إلا استبقوا لكم شيء للمستقبل. الحياة قصيرة كما تعملوا 50 سنة 100 بعدين. التاريخ لا يرحم. لا تغتروش قد بالآلي فوق مكلف يا ابن الكلب. يدلهب مكلف مكلف. من أين جاء لنا هذا عبد الشمة هذا وخبرته؟ هذا بلا فكر وبلا أخلاق وبلا مشروع. ما لك ولا النسوان؟ روح على الحدود وجرب رجالتك. ليه تتعفرتوا لكم على السجون مليان معتقلين كلهم أطفال شباب. يروح يدوروا يروحوا حاربوا إذا أنتم حق حارب الحدود تجاهكم يا مكالف.
0: ختاما، لم يعد هناك من شيء نقوله أو نختم به هذه الحلقة بعد سماعنا كل هذه القصص الشاهدة على ممارسات هذه الميليشيا. جماعة لن تترك أسلوبا وحشيا في تعاملها مع أحد، وتحاول أن تقضي على كل من يخالفها دون أن يكون لديها سقف لممارساتها أو حدود لانتهاك قيم المجتمع أو أي احترام لعادات وتقاليد هذا الشعب. جماعة لا تعرف إلا منطق القوة والضرب بيد من حديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: خالد.
1: إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكاليل انتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم. أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بجنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك، غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه. رفض الخضوع والخنوع والذل، وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها الرجال الأبطال، يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفة ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة، ولو كانت ثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم، إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصفه المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم بعدد الانتصارات التي حققتموها، وتحية لكم ما عصفت مدافعكم وما قصفت عياراتكم وما أطلقتم من رصاص بنادقكم. أنتم أيها الأبطال الكرام لكم منا كل الشكر والاحترام والامتنان على دوركم الفعال في مثل هذه الظروف، وإننا ونحن نشاهدكم عن قرب تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن. جعلنا نقر ونعترف أنكم درع قوي يصوننا ويحمينا.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش الروسي بي كي المعدل أو كما يطلق عليه معدل أبو جرف هو سلاح الرشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام مشغل بالغاز يغذى بحزام صمم ليكون سلاح أوتوماتيكي متوسط. يتميز المعدل أبو جرف بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ما عدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض. مواصفات المعدل: معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 250 طلقة في الدقيقة، طول السبطانة 665 مليمتر، الوزن 9 كيلوغرام، المدى الفعال 900 إلى 1000 متر، المدى الأقصى 2000 متر والمدى النهائي 4000 متر. نوع الرمي فقط: السرعة الابتدائية للطلقة 22 متر في الثانية. التغذية: حزام قابل لإعادة الاستخدام يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح. المزايا التكتيكية: كثافة نارية عالية، دقة في الإصابة عند استخدام المنصب أو المثبت. مهمات المعدل: أصلي للأفراد وفرعية للطيران أقل من 1000 متر. تكتيكيا يستعمل المعدل للدفاع وللهجوم.

0: تكتيكات عسكرية.
1: أنواع الهجوم: هجوم سريع وهجوم مدبر. بالنسبة للهجوم السريع يشن ضد مواقع العدو الضعيفة وغير المحصنة بشكل سريع، وتعتبر السرعة ضرورية، ولذلك فالوقت المخصص للكشف والتخطيط يجب أن يكون قصيرا. ويقصد بالهجوم السريع أو الهجوم المفاجئ أو تكتيك الصدمة في هذا النوع من المعارك هو التغلغل في دفاعات العدو الغير محصنة بأسرع ما يمكن لفك معالم تعبوية. وبهذا فإن المجال واسع أمام الفائدة للإبداع والمناورة، أما نيران الإسناد الملصقة فهي غالبا غير متوفرة. الهدف من هذا التكتيك هو توجيه ضربة مباشرة قوية للعدو تهدف إلى كسر تشكيلاته وتحطيم معنويات جنوده. أما الهجوم المدبر يشن ضد دفاعات العدو القوية والمحضرة جيدا، ويتطلب كشفا وتخطيطا بشكل مفصل. والوقت الذي يستغرقه هذا النوع يعتمد على درجة تحضير العدو لمواقعه الدفاعية. أما القصد من الهجوم المدبر فهو التغلغل في دفاعات العدو المخصصة، ولكي يسمح للقطاعات المتحركة أن تخترق بعمق وتدمر قوات العدو. وفي هذا الهجوم تكون قدرة القطاعات المقتحمة على المناورة محدودة، ولكن تعوض هذه السلبية بزيادة نار الإسناد التي تقدمها المدفعية والدروع وسلاح الجو.

أبطال الحرية ويا رموز التحرير، كلما ترفعون أيديكم بالهتاف لليمن مرددين بالروح بالدم نفديك يا يمن، نرفع أيدينا بخالص الدعاء لكم، فسيروا وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزتنا وقدوتنا. نسأل الله لكم العون والصبر والثبات، وأن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأن ينصركم ويثبت على طريق الحق خطاكم.

مستمعينا الاعزاء حماة الوطن البواسل، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الاعداد والاشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التباس، ومن الاشراف العام علي الحواني، ومن الاخراج جاهد بن سليم.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
4: إليك الخبر السار.
3: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
4: ويشمل ذلك طوارئ للرجال وللنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
3: العرض لمدة 10 أيام فقط،
4: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلاديا.
3: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
4: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
3: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
4: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
3: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولويتنا.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
9: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع 27 من ربيع الثاني لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستعمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بس

0: سلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

ثورة سبتمبر الخالدة صرخة في وجه الطغيان، وإرادة شعب ثارت وتمردت على واقع بائس لتصنع قدرها في ظلال أفياء سبتمبر المجيد.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
2: يا مرحبا ثورات الأحرار حيوم يا ستة.

موجزة ثالثة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي بوزير في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى واستمع منهم إلى شرح حول إصابتهم ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها وتبادل معهم الحديث، مشيدا بما سطروه من مواقف وبطولات في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية وما قدموا من تضحيات. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. قال وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي أن عظم الثورة 26 من سبتمبر 1962 تجسدت في قدرتها بفضل الله وقدرتها على إزالة العصبيات الدينية والمذهبية والفوارق الاجتماعية بين الشعب اليمني التي تحاول ميليشيات الحوثي الإرهابية حاليا إعادة إنتاجها عبر مشروعها الطائفي المدعوم من إيران ويقوم على أساس الحق الإلهي ونظام ولاية الفقيه. زارت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري أمس جبهة الكدحة بمديرية المعافر وجبهة بني بوكاري بمديرية جبل حبشي والتقط أبطال القوات المسلحة المرابطين فيهما، وذلك ضمن برنامج زيارتها الميدانية لمحافظة تعز للإطلاع على أوضاع المحافظة واحتياجاتها. شهدت مدينة مأرب مساء أمس السبت تنظيم موكب سبتمبري جماهيري بالسيارات احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مشهد جماهيري عكس حضور المناسبة الوطنية في وجدان المواطنين وما تمثله ثورة سبتمبر وأكتوبر من رمزية وطنية وتاريخية لدى اليمنيين. وانطلق الموكب من جولة صرواح بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات التي تزينت بالأعلام الوطنية وجابت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة مرورا بميدان الشدادي ثم ميدان مارد الجمهورية وشارع 60 وصولا إلى ميدان الشهيد شعلان وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس والتفاعل الشعبي. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة، في أمان الله.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد من مشاهد تغيير الأنفس، إنه مشهد سوء الظن والتجسس، والذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فالنهي في الآية دليل على خطورة وضرر هذا الأمر، غير أن ما يثير الدهشة أنه سبحانه خص اجتناب الكثير من الظن، فهل القليل منه جائز؟ هل يجوز لنا أن نظن ظنا قليلا ويحرم علينا أن نظن ظنا كثيرا؟ ثم ما الفرق بين كثير الظن وقليله؟ بل ما السر أنه سبحانه بيّن لنا أن البعض منه إثم، فهل البقية منه ننال منه الأجر؟ هل ثمة ظن ينال به أجر صاحبه؟ ثم ما الفرق بين سوء الظن والتجسس؟ وهل للتجسس صور مباحة ولسوء الظن كذلك؟ لماذا قال سبحانه إن بعض الظن إثم ولم يقل إن بعض الظن خطأ؟ أليس في التأثيم دليل على أن سوء الظن أمر يستوجب تأثيم صاحبه ويوجب الاستغفار والتوبة؟ كل هذا وغيره نتعرض له بصورة مختصرة، فنقول: وبالله التوفيق. النفس في كثير من الأحيان ساكنة مطمئنة، ثم تجد مؤثرا خارجيا يلبسها الشك، فتراودها الأفكار قائلة لها: ما سر هذا الكلام الذي سمعته؟ ما يراد منه؟ لماذا قال هذه الكلمة أمامي ورحل؟ لماذا فعل كذا وكذا؟ لماذا غمز بعينه، أشار بيده، فعل حركة لم تكن معتادة منه؟ أسئلة كثيرة تراود نفسك بسبب مشهد أو كلمة سمعتها، فيتطور الأمر لظن سيء يزداد يوما بعد يوم، حتى يصل بالإنسان إلى مرحلة التجسس. ولو أن الإنسان لم يرهق نفسه عند نقطة البداية وبنى على السلامة، لنجا من سوء الظن الذي يدفعه للتأكد بطريقة التجسس وتتبع الأخبار ليثبت صحة سوء ظنه. وقد يسأل أحدنا نفسه: إن كان الله أخبرنا في كتابه أن نجتنب سوء الظن، فلماذا أخبرنا أن نجتنب كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن إثم فهل قليله مباح؟ نقول له نهانا الله عن كثير الظن حتى لا يترك المؤمن نفسه نهبا لكل ما يوسوس الشيطان لها من الظنون والشبهات والشكوك، والتي لا يوجد لديه دليل قاطع على صحتها. لذلك تأمر الآية الكريمة باجتناب الظن السيء بأهل الخير من المؤمنين ما لم يكن لذلك مستند إلى دليل أو أمارة ظاهرة صحيحة. أما الظن الحسن فلا ضرر منه إن كان في موضعه الصحيح، والأمر باجتناب الظن السيء يطهر ضمائر المؤمنين بالله من احتمال التلوث بالشك في الآخرين دون دليل قاطع، لأن ذلك يمثل مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان لإرباكه بالوقوف في هذا الإثم الذي يملأ قلبه وضميره بالهواجس الظنية والشكوك المرضية. الظن المبني على دليل لا إثم فيه، أما الظن الذي لا دليل عليه يثبته فهو ما يأثم صاحبه وينال وزرا يستوجب منه التوبة لله تعالى. التأثيم دليل على أن هذا الفعل جريمة لا خطأ يغتفر له، بل يستوجب استغفارا لله وتوبة، لأن سوء الظن يلعب دورا كبيرا في الحقد وتفكك المجتمع والأسر، لأنه استرسل مع نفسه بالتعمق في ظن سيء لا دليل له فيه، فحملت نفسه الحقد ودفعته للتجسس والتأكد عوضا من أن تكون النفس طاهرة نقية، أصبحت مريضة من الهواجس والشكوك التي تعتبر مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان بإفساد علاقته بأخيه المؤمن. وأثبت العلم الحديث أن سوء الظن له أضرار كثيرة، أضرار نفسية واجتماعية، حيث قامت دراسة ألمانية حديثة وأكدت أن الظن بالآخرين عندما يتكرر فإن الفكرة الخاطئة تترسخ حتى تراها العين حقيقة واقعة، مع العلم أنها مجرد توقعات. فقد قال علماء ألمان إن مخ الإنسان يتوقع ما ستراه عيناه في محيط مألوف، وإنه لا يبذل جهدا إضافيا بصورة فجائية إلا إذا رصدت العين عنصرا غير متوقع، فتكون العملية كلها تتم في الدماغ حتى تتأصل ويصبح على الإنسان من السهل الاعتقاد بها، كما أفاد الباحثون من معهد ماكس بلانك لأبحاث المخ والإدراك البشري في فرانكفورت بأن المجهود الذي يبذله المخ يكون أقل في حالة النظر إلى شيء مألوف، مما يشير إلى أنه توقع ما سيراه الإنسان. إذن فسوء الظن إذا ترسخ في قلب الإنسان كون له صورة واقعية أمام عينيه. لذلك فالله سبحانه وتعالى لم ينهانا عن أكثر الظن إلا لحكمة، وهو سبحانه لم ينهانا عن قليله إنما كثيره، مع العلم أن بعض الظن قد يسبب مشاكل للإنسان، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام يدعونا لتجنب المشاكل والتعمق فيها. والإنسان بعد أن يغرس في قلبه وفكره الظن السيء يتطور الأمر للتجسس، والتجسس له مساوئ نفسية عديدة مثل القلق والخوف والتفكير السلبي، كذلك عادة التكلم على الآخرين بأمور يكرهونها عليهم. إن هذه العادة تسبب مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية أيضا، منها الاكتئاب. ومن جميل ما قال النابلسي في هذا الجانب: التجسس تتبع الأخبار السيئة. فمثلا استقبلت صديقك فتقول له: ماذا تعمل؟ فيقول: كنت في وظيفة تركتها. فتقول: لما تركتها؟ هل هم أقالوك أم أنك تركتها طوعا؟ وهكذا تبحث عن التفاصيل المملة والتي غالبا لا يحب الآخرون التطرق لها، فلا تدخل نفسك في تفاصيل ليس لك فيها فائدة. هذا ليس من الأدب بأي وظيفة تسأله بعد ذلك: وما الوظيفة التي تعمل فيها؟ وكم تأخذ من الدخل؟ وإن تصرف هذا دخلك؟ دعك من الدخل، يسأله عن دخله، يسأله عن أجرته، يسأله كم يملك من المال، من أين ناله، ثم توسوس له نفسه بعد ذلك كيف يأتي بالمال الإضافي ليعيش به في بقية الشهر، ثم يوسوس بأنه يبتز أو يختلس أو يسرق. هذا فضول يلبس لك وهما بالآخرين ممن يحبونك. هناك أشخاص هكذا طبعهم، إذا دخل لبيت صغير يسأل فورا كيف يسعكم هذا البيت، اتركهم وشأنهم، هم مرتاحون فيه مستورون، لا يدع إنسانا مرتاحا. شيطان، تأتي جارة لعند جارتها تسألها ماذا أحضر لك زوجك على العيد، فتجيبها والله لم يحضر لي شيئا، فتقول لا ألم يحضر لك قطعة من الذهب، إذن هو لا يليق بك. يرجع الزوج ظهرا فيجد أن الوضع غير طبيعي بالبيت، الكلمة الخبيثة قد وقعت موقعها من الزوجة كوقع الشيطان في ذلك. المؤمن يؤلف ولا يفرق، المؤمن يقرب الناس من بعضهم بعضا لا يباعدهم من بعضهم بعضا. والتجسس هو صورة بخلاف التحسس، فالتجسس تتبع لأخبار السوء، والتحسس تتبع لأخبار طيبة تشرح الصدر، كما قال نبي الله يعقوب لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. التحسس كشخص يستقصي المحتاجين من منطقته من الناس ليقف معهم ويساعدهم، هذا أمر مطلوب، هذا بحث مطلوب لفعل الخير. وقد وردت صور ونماذج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لطرد سوء الظن الذي يولد نفوسا مريضة تساهم في تفكك المجتمع. فقد روى الشيخان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق، يعني هل فيها بشاء أسود، هل فيها من سواد؟ قال إن فيها لأورق. قال فأنا أتاها ذلك، يعني من أين جاء ذلك الأسود والأم بيضاء والأب أبيض؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعة عرق. وهذا زيد بن حارثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك أهلك يا رسول الله وما علمنا عليهم إلا خيرا. وقول زينب بنت جحش أحفظ سمعي ولساني والله لا أقول عنها إلا خيرا. ويقول عمر بن الخطاب لا تظن بأخيك سوءا بكلمة قالها ما دمت تجد لها في الخير محملا. فأرسي قاعدة في التعامل بحسن الظن حتى ولو أسيء إليك بالقول أو العمل. لذلك فإن حسن الظن بمن هو أهل لسوء الظن لما عرف عنه من قبيح الأخلاق وسوء الأفعال، إن حسن الظن به يعتبر حماقة وبلاهة، بل إن من علم خبثه وسوء فعاله فسوء الظن هو الأمر الذي يجب أن يفطن له المسلم. لكن من علم عنه الخير واشتهر به فليس لك أن تبحث في باطنه ولا تفتش عن أسراره، لأنه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن تخفى على الناس تعلمي. الشخص السيء يظن بالناس السوء ويبحث عن عيوبهم ويراهم من حيث ما تخرج به نفسه، أما المؤمن الصالح فإنه ينظر بعين صالحة ونفس طيبة للناس، يبحث لهم عن الأعذار، يظن بهم الخير، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهكذا نصل معك أخي المستمع أختي المستمعة إلى نتيجة هامة، وهي أن من تعلم عنه الخير من أسرتك أو قرابتك أو في مجتمعك ورأيت منه مشهدا لفت انتباهك فلا تكرر التتبع والتجسس وتسيء الظن، فموقف واحد له سوابق تكفره بخلاف من علم بالفساد والإجرام. ورأيت منه موقفا ملفتا فعدم سوء الظن به يعتبر من البلادة والسذاجة. وكم من أسرة تدمرت بسبب سوء الظن، ونسي الزوج أجمل لحظات حياته معها وأنسه، نسي الحنان والدفء الأسري، جو من أجمل أجواء الوجود. فالحب الأسري يرفرف في جنبات البيوت، لا تسمع إلا الكلمة الطيبة المشجعة الدافعة، ولا ترى إلا البسمة الحانية الدافئة، لا تشعر إلا بالبهجة المنشطة الباعثة بالحياة، لا تحس إلا باللمسة العاطفة الرائقة التي تهز الوجدان والكيان، ولا تبصر إلا بقلب يخفق من أخلاق عالية كريمة، فيحدث موقف واحد يربكك ينسيك كل جمال عيشتك، والسبب تتبعك لسوء الظن.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل

0: المادة الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

الثورة 26 من سبتمبر تاريخ مجيد لا يمكن نسيانه بالتقادم أو نسيان ما منحته تلك الثورة للشعب اليمني من إنجاز كبير بالقضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض والإعلان عن ميلاد الجمهورية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
4: إليك الخبر السار.
3: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
4: ويشمل ذلك طوارئ للرجال وللنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
3: العرض لمدة 10 أيام فقط،
4: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلادياً.
3: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
4: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
3: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
4: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
3: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولاً.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. ومما لا شك فيه مستمعي الكرام أن حياة أجدادنا وتجاربهم الطويلة أثبتت لنا كنوزا من الحكم والتعبيرات البليغة التي تختصر مواقف الحياة بدقة وذكاء، وتعلمنا كيف نقرأ ما بين السطور في تعاملاتنا اليومية من خلال الحكم والأمثال. في هذه الحلقة من برنامج ما وراء المثل نتوقف عند محطات متنوعة من حكمة التراث لنكتشف دلالات أمثال جديدة ومعانيها العميقة سنستمع إياكم إليها، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد ومع المثل الأول في حلقتنا لهذا اليوم، والذي يحمل في طياته رسالة تحذير قاطعة لكل متربص، لكل خصم. والمثل يقول: لا تأمن الحية وليه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. هكذا يقول المثل: لا تأمن الحية وليه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. ومعنى مفردات المثل أنه لا تأمن، بمعنى لا تأمن جانبا سكون الحية ولا تطمئن إليها حتى ولوه راقدة. ومعنى صرت بمعنى لدغته بقوة وأيقنت عليه، ودائما وأبدا هذا له تأثير على أن الحية الراقدة هي أشد ضراوة وعداوة من الحية اللي غير نائمة أو صاحية، بمعنى أنها تقوم وهي عدائية إلى حد كبير. لا تأمن الحية وليه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. ولقصات الحية مستمعي الكرام التي تحقن بها السم، لا يوجد في الأصل أنياب للأفاعي. يأتي هذا المثل ليقوض رهان الخصوم على سكون الظروف أو هدوء الميدان، فهدوء الحية وسكونها قد يكون فخا وترقبا للحظة مناسبة. دلالاته القصوى هي الحذر الدائم واليقظة التي لا تلين. المثل يحذر ببلاغة من الخطر المتربص، مؤكدا أنه لا ينبغي الاستهانة بالعدو مهما بدأ هادئا أو غافلا. ويعد المثل وصفا للحذر الذي لا ينام دهرا، بصيغة التحذير: إياك أن تغرك المظاهر أو تظن أن الخطر قد زال، فالوعي قادم والجهوزية لا تغفل. ومن يستهين بالخصم المتربص عليه أن يتحمل عواقب لدغته، هو المعنى ذاته الذي يصوره الشاعر في يقظة المتربص: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم. هكذا يقول البيت الشعري. إذن المثل يقول: لا تأمن الحية ولوه راقدة، يا ويل من صرت عليها نيابها. هذا المثل يضرب في وصف الشخص الحذر والمتيقظ طوال الوقت.

إذن مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى المثل الثاني في حلقتنا اليوم، وهو المثل اللي يقول القبضة قبضة والفلتات كثير. هكذا يقول المثل، والقبضة معناها ملء الكف أو اليد، وترمز هنا إلى إحكام السيطرة وتضييق الخناق وامتلاك الزمام. القبضة وهي قبضة اليد، إذا قبضت أقبض بقوة. والفلتات بمعنى أنك إذا فلتت الشيء يعني تكون كثير، لكن يجب أن تكون القبضة قبضة قوية. والفلتة هنا هو الأمر الذي يحدث من غير روية أو إحكام، والمقصود بها هنا فلتان الشيء من يد أو إفلات الفرصة، بمعنى أنها إذا ضاعت الفرصة ضاعت. هنا المثل يدعو إلى اليقظة وعدم التفريط بالفرص الثمينة متى ما أصبحت تحت السيطرة وفي متناول اليد. فمن يمتلك زمام أمره ويحكم قبضته على الفرصة، دائما عليه ألا يتركها تفلت بحجة أنها قد تتكرر. فالحقائق والتجارب تؤكد أن الفرص الحقيقية نادرة، وأن الفلتات أو الهفوات كثيرة جدا. وقد قالها المثل، القبضة قبضة والفلتات كثير. وهذا المثل يضرب عندما تسنح للإنسان فرصة ثمينة، أو يمسك بزمام أمر مهم لتحذيره من التهاون، أو تركها تفلت من يده، مؤكدا له أن ما بين يديه الآن هو الأهم، وأن لا يجب أن يفرط فيما بين يديه. إذن القبضة قبضة والفلتات كثير.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، وها نحن وإياكم ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول قده الظما تبى الماء. قده الظما، وبعضهم يقول قده الظما تبى الماء. قده أي أصبحت الحال هكذا، أو حالة هذه اللحظة. قده الظما تبى الماء، والظما هو العطش الشديد، جمع ضامي أو ضامن، وتدل على العطش بشدة. إذا تبى بمعنى أنها تريد وتطلب. قده يظما تبى الماء. هذا المثل مستمعي الكرام يجسد ذروة التوافق بين الاحتياج والفرصة. قده يظما والماء موجود، فكان الحال تقول لقد اشتد العطش وها هو الماء قد حضر، والدلالة الرمزية تشير إلى أن الفرصة المرجوة قد جاءت على طبق من فضة لتحقق ما كانت ترجوه النفوس وتنتظره بترقب. قده يظما تبى الماء. يضرب هذا المثل عندما يتربص الشخص لشيء ما أو ينتظره بفارق الصبر، فتأتي الظروف أو الفرصة لتوائمه تماما وتحقق له ما كان يتمناه ويطمح إليه في نفس الوقت. قده يظما تبى الماء، أو قده الظما تبى الماء. إذن هذا هو المثل الذي يقول لك أنك إذا جاءت الفرصة وتواتت يجب عليك ألا تضيعها.

0: مستمعي الكرام، هكذا تتسابق معاني الحكمة لترسم لنا صور الحياة بصدق وعمق من خلال هذه الأمثال، من حزم اليقظة واقتنام الفرص التي تلبيه دائما النفوس. إذن مستمعي الكرام، بهذا المثل وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

يا سلام على الأفراح اللي ملت قلبي، يا سلام يا سلام سلام على الأفراح اللي ملت قلبي. أصل النهاردة أصل النهاردة قابلت أهلي وحبايبي، قابلت أهلي.

0: بجري مستني الأسود يرفعوا فوق اليمن راية الخلود. من سنين الفجر مستني الأسود يرفعوا فوق اليمن راية الخلود. الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية.
0: الأسود قاموا صاروا
1: أعلنوا جمهورية
0: والطغاة راحوا غاروا
1: وانت وساعد عشية.

والجهاد اليمن أشعلها ثورة عالفساد بالإرادة والعزيمة والجهاد اليمن أشعلها ثورة عالفساد

وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة، واللي من شعبه وجيش ويد وحدة. وحدة الشعب النهاردة أغلى وحدة.

والحلم ضار، على اليمن والحلم ضار، والطغار

0: will get high.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

غاصب وبعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردت غاصبي

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
6: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي ومن وراءه إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يتفقد أوضاع الجرحى الأبطال في مستشفى عبود العسكري بعدا ويؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا. القوات المسلحة ميليشيات الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية تهدد سلامة الطيران المدنية. موكب سبتمبري جماهيري يجول شوارع مأرب احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أوضاع الجرحى والمصابين من أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. ويطمئن دولة رئيس الوزراء خلال الزيارة على الحالة الصحية للجرحى والمصابين التي يتلقون الحديث، مشيدا بنبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية وما قدموه من تضحيات، مؤكدا أن ما قدمه الأبطال من تضحيات ودماء لن يذهب هدرا، وأن الدولة والحكومة لن تنسى أبنائها الذين أصيبوا أو قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الوطنية. واستمع رئيس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبخ ومدير مستشفى عبود العسكري الدكتور عارف الداعري والأطباء والممرضين العاملين في المستشفى إلى شرح حول الخدمات المقدمة للجرحى وأوضاعهم والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم، إضافة إلى الاحتياجات القائمة لرفع القدرة الاستيعابية للمستشفى. ووجه بتوفير الاحتياجات اللازمة لمستشفى عبود العسكري وتعزيز قدراته الطبية والفنية واللوجستية بما يمكنه من القيام بدوره في استقبال ومعالجة الجرحى والمصابين. وقال الدكتور الزنداني أن الجرحى الذين يرقدون اليوم في المستشفيات هم عنوان للصمود والتضحية، وأن إصاباتهم وسام شرف سيظل محفورا في ذاكرة الوطن، مؤكدا أن الحكومة تنظر إلى رعاية الجرحى باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤولية مباشرة، وستواصل العمل على توفير احتياجاتهم العلاجية والطبية بما يضمن حصولهم على الرعاية الكاملة حتى تماثلهم للشفاء واستعادة عافيتهم. وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية والعسكرية والمدنية للتعامل مع المستجدات والتطورات الناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية وما يترتب عليه من احتياجات إنسانية وطبية متزايدة، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الراهنة باعتبارها مرحلة استثنائية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق ليس فقط على مستوى الجبهات والميدان وإنما كذلك في المنظومة الصحية والخدمية والإنسانية، مشيرا إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية تمثل خط إسناد أساسي للقوات المسلحة وأن توفير الإمكانات اللازمة لها جزءا من مسؤولية الدولة في إدارة تداعيات التصعيد وحماية منتسبيها والمسلحة مواطنين. وأشار الدكتور الزنداني إلى أن إعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي التعبئة العامة والنفير الوطني يمثل تعبيرا عن طبيعة المرحلة ومسؤولية كل يمني في الدفاع عن الجمهورية ومؤسسات الدولة والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والأبطال الميامين وصولا إلى إنهاء الانقلاب الحوثي وبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا أن هذا الاستحقاق الوطني لا ينفصل عن تضحيات الجرحى والشهداء والمرابطين في الجبهات الذين يدفعون من دمائهم ثمنا لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وخاطب رئيس الوزراء الجرحى قائلا أن معركتهم لن تذهب سدى وإن تضحياتهم ستظل حاضرة في مسيرة استكمال تحرير كل شبر في الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن الوطن الذي يدافعون عنه يستحق أن تستمر من أجله التضحيات حتى يتحقق هدف اليمنيين في الأمن والاستقرار والدولة وسيادة القانون، لافتا إلى أن الدولة وهي تخوض المعركة الوجودية ضد المشروع الإرهابي الحوثي ستبقى وفية لأبطالها وشهدائها وجرحاها، وأن تضحياتهم ستظل حاضرة في كل خطوة على طريق إنهاء الانقلاب. من جانبهم عبر الجرحى عن تقديرهم لزيارة دولة رئيس الوزراء واهتمامه بأوضاعهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل دعما معنويا كبيرا لهم ولزملائهم المرابطين في الجبهات، وأكدوا تمسكهم بواجبهم الوطني واستعدادهم لمواصلة أداء دورهم في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي، مغربين عن ثقتهم بأن تضحية الشهداء والجرحى لن تكون إلا طريقا نحو استعادة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه الكهنوتي الطائفي.
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هنأت الوزيرة الزوبة الأمين العام بمناسبة توليه مهامه أميناً عاماً للمنظمة متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه.

قريبة عن ثقتها بأن معرفته العميقة بالملف اليمني ستسهم في تعزيز دور المنظمة في دعم اليمن. واستعرضت وزيرة الخارجية تداعي جهد التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وعلى أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والمستدام يتطلب موقفا دوليا حازما يلزم الميليشيا بالانخراط الجاد في مسار السلام ويضع حدا للدعم الإيراني الذي تتلقاه. وأشادت وزيرة الخارجية بمواقف المنظمة الثابتة والداعمة لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية استمرار هذا الدعم وتعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويدعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة للشرعية الدستورية في اليمن ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه ومواصلة مساندتها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة على عقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة رصدت مؤخرا استخدام ميليشيات الحوثية الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة تم توجيهها ضد عدد من الطائرات المدنية وتحويلها إلى صواريخ جوالة تنطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وقال العقيد الركن النزيلي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة من أن هذه الصواريخ تظل في حالة تجوال لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري وتهاجم أي مصدر حراري دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة وطائرات المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات الجوية في اليمن والإقليم. وأضاف إن هذا التصعيد الخطير يتزامن مع التهديدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني محمد بخبر وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرائي باستهداف وتعطيل خدمات الطيران في المنطقة عقب العقوبات المفروضة على طائرات خطوط الطيران الإيرانية. وأكد نزيلي أن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة تهديد للطائرات المدنية والمسافرين يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز حدود سلامة المجال الجوي اليمني إلى المساس بسلامة المجال الجوي الدولية. وحذر الناطق الرسمي للقوات المسلحة من أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية تمثل تهديدا مباشرا للمسارات الجوية الدولية ولا يمكن اعتباره شأنا محليا يمنيا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. يستوجب موقفا مسؤولا وحازما وإجراءات من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة الطيران المدنية الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي. شهدت مدينة مأرب مساء أمس السبت تنظيم موكب سبتمبر جماهيري بالسيارات احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مشهد جماهيري عكس حضور المناسبة الوطنية في وجدان المواطنين وما تمثله ثورة سبتمبر وأكتوبر من رمزية وطنية وتاريخية لدى اليمنيين. وانطلق الموكب من جولة صرواح بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات التي تزينت بالعلم الوطنية وجابت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة مرورا بميدان الشدادي ثم ميدان مارد الجمهورية وشارع 60 وصولا إلى ميدان الشهيد شعلان وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس والتفاعل الشعبية. وردد المشاركون طوال مسار الموكب الهتافات والشعارات السبتمبرية والأكتوبرية فيما علت أصوات الأغاني الوطنية والأناشيد الثورية من السيارات المشاركة في مشهد امتزجت فيه مظاهر الاحتفاء بالعيد مع استحضار المحطات النضالية في تاريخ اليمن المعاصر. كما شهدت شوارع المدينة تفاعلا من المواطنين مع الموكب حيث اصطف عدد منهم على جانب الطرق لمتابعة مساره وسط أجواء جماهيرية على الشعبية الواسعة معلق. وأكد المشاركة بأعياد الثورة اليمنية يمثل مناسبة لاستعادة الذاكرة الوطنية واستحضار تضحيات الرعيل الأول من الثوار والتأكيد على حضور القيم الجمهورية في الوعي الشعبي مشيرين إلى أن المناسبة الوطنية تظل محطة لاستلهام
معاني التضحية والنضال والتمسك بالهوية الوطنية. وتأتي هذه الفعالية ضمن مظاهر الاحتفاء بالمناسبة الوطنية التي تشهدها مدينة مأرب، وتتنوع بين الفعاليات الرسمية والشعبية والجماهيرية لاستحضار دلالات ثورتي سبتمبر.

وأكتوبر وما حملته من تطلعات نحو الحرية والجمهورية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. انتهت نشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يتفقد وضع الجرحى الأبطال في مستشفى عبود العسكري بعدن ويؤكد أن تضحياتهم لن تذهب هدرا. القوات المسلحة ميليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية تهدد سلامة طيران المدنية. موكب سبتمبري جماهيري يجوب شوارع مأرب احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروكي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودامت مأرب واليمن بألف خير، في أمان الله.

أستاذ الفنانين محمد مرشد ناجي كان يعزف من عدن ذات السيمفونية الرائعة واصفا القطن داخل المحالج، يا محلاه في المحلج يا محلاه يترجرج، بينما يتغزل الموسيقار أحمد السنيدار بجانيات عناقيد العنب بلحن فرائحي مزغرد. ثقافة الإنتاج هي أخت ثقافة الوطنية وأخت ثقافة الحشمة والصدق والوفاء، وكلهن بنات الأدب الرفيع والقراءة العميقة لليمن المدفون في عيون الكتب وأشواق الناس. كان ذلك قبل أن تبث مخلفات الإمامة سمومها من جديد ليضرب الهلع أصحاب الأقلام الجميلة التي تركت مضمار نفوذها الوجداني وحاولت اللحاق المحموم بعجلة المترفين في الوقت الذي عانت فيه البلاد من سلبية المثقف الأصيل وحنكة المثقف الهزيل، إلى أن تسيد السياسي على المثقف وأصبح الصحفي أسيرا في إبط الحزبي أو المنظمة، ووقع الفنان في قبضة تاجر المخدرات. كل ذلك أدى إلى هذه الارتكاسة التي دفنت كل شيء جميل وجاءت بشيء مسخ يتجسد أكثر ما يكون بنواحيات عيسى الليل. ينبغي على اليمني أن يستعيد شبابه وشبابته، وأن يحطم بورزان النحس والدبور، وأن يحسم بكل حواسه معركة المصير مرددا مع أيوب: هذه بلادي وأنا فلاحها والبتول.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: من معاني أهداف الثورة السبتمبرية العظيمة يستلهم أبطالنا نضالاتهم وصمودهم في الدفاع عن الثورة والجمهورية، يسطرون سفرا من البطولة والشجاعة والتضحية سيظل يردده التاريخ أبد الدهر. عاشت اليمن والجمهورية وعاش أبطالها العظام.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أيها الإخوة المستمعون الكرام أن نتحدث وإياكم عن هذا الجانب، وهو كيف علمنا القرآن. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث يتواصل حول هذا الموضوع، وبين يدي سؤال في هذه المقدمة في هذا البرنامج وهذا الموضوع: كيف ندعو الله عز وجل كما دعا الأنبياء والملائكة والصالحون؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا الله سبحانه وتعالى صيغ متعددة للدعاء. فصيغة الدعاء إما أن تقول يا رب، ثم الطلب، ثم الاسم المناسب للطلب. ولذلك نجد مثلا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال الله تعالى عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا

ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام علم الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل هذا الدعاء الذي سمعتموه من سورة البقرة وكذلك من سورة إبراهيم وهكذا نجد أيضا دعاء نبي الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام عندما دعا ربه قال الله تعالى عنه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وهكذا أيضا نجد موسى عليه السلام يدعو ربه بهذا الدعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وهذا موسى عليه السلام يدعو ربه بهذا الدعاء قال الله عز وجل

سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهكذا ربنا عز وجل علمنا أن ندعو كما كان موسى عليه السلام يدعو: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى آخر هذا الدعاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هنالك دعاء المؤمنون يوم القيامة عندما يدعون ربهم سبحانه وتعالى، علمنا الله عز وجل هذا الدعاء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى

قرنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة، علمنا الله سبحانه وتعالى دعاء الراسخين في العلم، فالله جل وعلا قال عنهم:

العباد، وعلمنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى دعاء أولي الألباب. فأولو الألباب لهم دعاء خاص ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سورة آل عمران على وجه الخصوص. يقول الله سبحانه وتعالى:

الجهاد. أيضا أيها الإخوة الكرام، علمنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز دعاء عيسى عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه: قال عيسى بن مريم

وهذا أيضا آدم وحواء كان لهم دعاء خاص علمنا الله عز وجل في كتابه، فقال ربنا سبحانه وتعالى:

وهذا أيضا دعاء أصحاب الأعراف. قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة معلما لنا كيف كان دعاء أهل الأعراف، قال الله: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى

إخوتي المستمعون والمستمعات، وكذلك أيضا علمنا الله عز وجل في كتابه دعاء أصحاب الكهف، فالله تعالى قال عنهم إذ أوى الفتية إلى الكهف.

وكذلك علمنا الله عز وجل كيف كان دعاء الملائكة. فالله جل وعلا قال في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون

0: إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا نجد ربنا سبحانه وتعالى علمنا دعاء هؤلاء الأنبياء، كيف ندعو يا رب، ثم الطلب، ثم الاسم المناسب للطلب. فهكذا سمعنا دعاء إبراهيم وإسماعيل، وكذلك سمعنا دعاء زكريا عليه السلام، وكذلك سمعنا دعاء موسى عليه السلام، وكذلك سمعنا دعاء المؤمنين يوم القيامة، وكذلك سمعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام دعاء الراسخين في العلم ودعاء أولي الألباب، وسمعنا دعاء عيسى عليه السلام، وسمعنا دعاء آدم وحواء، وسمعنا دعاء أصحاب الأعراف، وسمعنا دعاء أصحاب الكهف، وسمعنا دعاء الملائكة. هكذا هم المؤمنون الصالحون الأولياء الذين دعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله لدعائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعو فيستجاب له، إنه لذلك والقادر عليه. وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. سنناقش في حلقة اليوم نهاية أو أفول الحضارة السبائية. والحقيقة أن هناك الكثير من العوامل التي تتحدث عن كيف ضعفت هذه الحضارة وكيف ضعفت دولة سبا، وحتى العاصمة السياسية انتقلت إلى الحميريين الذين كانت عاصمتهم على وادي بنا، وبهذا أفل العصر الماربي وهو عصر سبا. وعندما نتذكر أو نذكر أن المجد الذي بناه السبائيون هو مركزه السياسي والديني هو مارب، فنحن نناقش اليوم أفول هذا المجد السبائي. وتتحدث المصادر عن العديد من العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة السبائية وضعفها وزوالها وأفولها من حركة التاريخ. هناك أسباب جغرافية، يقال أن المصريين استطاعوا البحث عن طريق آخر للبخور من الساحل الصومالي عبر البحر الأحمر إلى الموانئ المصرية في بورسعيد مثلا. نحن نتحدث قبل قناة السويس، طبعا قناة السويس عمرها قليل جدا، لم يبلغ 150 عام أو أقل من هذا بكثير، ربما 100 عام منذ أن تم حفرها أو إنشاؤها. لكن هناك مواني مصرية موجودة في البحر الأحمر مثل بورسعيد، وأيضا مواني حتى في السودان مثل بور السودان. وأنه تمكن المصريين من حرف طرق التجارة عبر باب المندب، وبالتالي أدى هذا إلى ضعف استقبال المواني اليمنية للسلعة العالمية في ذاك العصر وهو البخور واللبان والتوابل. وهذه التجارة السائدة التي كانت سائدة في ذلك الزمان. لكن هذه عوامل خارجية، نعود إلى العوامل الداخلية. انتهى العصر السبائي وهو عصر المكاربة، وهم 13 مكرب، ويقال أن الملك كرب إيرواتار نقل المكربية أو اللقب المكرب، حوله إلى ملك، وكان أول الملوك وآخر المكاربة هو كرب إيل واتار. وهذا الملك تحدثنا عنه كثير وعن النقش الذي تركه لنا في صرواح. إذن أسباب وعوامل زوال الدولة السبائية، الأسباب الخارجية قلنا أن المصريين ربما سطوا على طرق التجارة عن طريق البحر واستطاعوا أن يستخدموا البحر من الشواطئ الصومالية مرورا بباب المندب ووصولا إلى بورسعيد وبور السودان لنقل التجارة مرة أخرى بريا. وربما خطف المصريون هذا أو جزء كبير من العمل التجاري اليمني، والذي هو السبب الرئيسي لازدهار وتراكم الريع وبناء الثروة لدولة سبا الدولة الغنية. قد يكون هذا أحد الأسباب، وإنما السبب الرئيسي بعد انتقال الأمر إلى حمير وأصبح ملوك حمير التبابعة. لاحظ هنا أن الملوك الحميريين تبابعة، بينما الملوك السبائيين هم مكاربة أو يكرب يطلق على مفردهم. وهنا دخلت حمير في إشكالية كبرى جدا، وربما أنه العصر الديني لسبا بدأ يهتز، فقد انتشرت الديانات في العهد الحميري، مثلا اليهودية والنصرانية والديانات التوحيدية بدأت تنتشر. إذن هنا بعد انتشار الديانات التوحيدية يبدو أنه تم طي الديانة السبائية، أو كما قلنا رموز سبأ الدينية مثل الإله القومي للسبائيين المقة. وبدأت تنتشر الديانات الدين التوحيدي في الرسالات السماوية في المسيحية واليهودية. إذن حمير كانت هجين من الديانات القديمة والحديثة. كما قلنا عرف ملوك حمير بالتبابعة، وكان أشهرهم وأحد أسباب الكوارث التي أدت إلى يعني زوال الحضارة اليمنية على يد الحميريين هو ملك يقال له التبع حسان. وهذا الملك التبع طاع
طائش وكان لديه غرور عسكري وهو أراد أن يدخل المملكة أو يدخل الدولة في صراع عسكري وقرر أن يغزو فارس. لذلك الأقيال عارضوا هذه الفكرة وعارضوا طيش الملك، والأقيال هم قادة القبائل وأهل الرأي كما يقال الآن أهل الحل والعقد. وبالتالي اصطدم الملك حسان هذا التبع حسان مع الأقيال، وأيضا الأقيال رأوا أن هذا الملك متهور وأن تصرفاته ستؤدي بالدولة إلى الهلاك. ومن هنا بدأت تتراكم الأخطاء، حيث قرروا الأقيال إبعاد التبع حسان عن الملك، وقرروا أن يتم ذلك بقتله لأن لا يوجد طريقة أخرى إلا أن يقتل هذا الملك. وبالتالي حرضوا أخاه عمرو، وأخاه عمرو هذا أيضا استمع إلى الأقيال ونفذ توجيهاتهم وقام بقتل أخاه الملك حسان أو التبع الحميري الملك حسان. ومن هنا تراكمت الأخطاء. وبعد أن صعد الملك عمرو إلى سدة الملك في حمير أصيب هو الآخر بحزن كبير بسبب ارتكابه أو تعذيب ضمير لما ارتكبه من قتل أخاه، فقرر أيضا أن يعالج الخطأ بخطأ أكبر مما ارتكبه في قتل أخاه، وهو قرر أن يصفي القادة أو الأقيال الذين نصحوه بقتل أخاه التبع حسان. فلم يكن أمام الملك عمرو إلا أن لكي يرضي ضميره أن يقوم بقتل الأقيال، وذلك انتقاما منهم بسبب تحريضهم له لقتل أخاه الملك حسان. ومن هنا تراكمت الأخطاء في مملكة حمير، ونحن نعرف أن هذه المملكة ورثت سبا، وهي بيطلق على التابعي فيها ملك سبا ودو ريدان وحضرموت وتهامة وغيرها من الأقاليم تضم إلى هذا اللقب في الدولة الحميرية. ومن هنا ساءت حالة حمير السياسية، لأن المشاكل السياسية التي تراكمت في الطبقة السياسية الحاكمة الملك والأقيال، وبدأ نزيف الدم ينزف في الطبقة السياسية، فقد أقدم الملك عمرو على أو التبع عمرو على قتل الأقيال، وبالتالي كانت هذه الخطوة غير موفقة وأدت إلى إضعاف حمير وحكمها وإلى وصول إلى حالة سيئة سياسيا واجتماعيا، لأنه في التاريخ اليمني كان القتل السياسي من النادر، يعني في ملوك سبا كانت هناك طاعة مطلقة للمكرب على اعتبار أنه كاهن، وكان هناك حالة من السلام تسود في الطبقة السياسية على عكس ما جرى في الحالة الحميرية، إذ بدأ نزيف الدم ومعها بدأت ملامح وأفول انهيار الدولة الحميرية. هذه إشكالية تتعلق في الطبقة السياسية الحاكمة، إضافة إلى إشكالية الجغرافيا وما قام به المصريون من عمل حرف طرق التجارة، وأصبحت الموانئ اليمنية على البحر العربي ضعيفة. أما العامل الثالث وهو الكارثة الكبرى التي أدت بالفعل إلى إلى إلى إلى إزالة المجد اليمني والحضارة اليمنية ممثلة بالعهد الحميري وبالتبابعة الحميريين، فهي أقدام دوناواس وهو والي نجران، وهو هذا كان يهوديا يعني. وأنا تحدثت أن الديانات السماوية قد بدأت في العهد الحميري الوصول إلى اليمن على خلاف العهد السبائي الذي كان الدين اليمني مستقل عبر الإله القومي للسبائيين وهو المقة. فهذا دوناواس أقدم على عمل آخر ذو صبغة تطرفية يعني، أو أنه كان يهوديا متطرفا، فأقدم على عمل إحراق مجموعة من نصارى نجران، وهذه القصة وردت في القرآن الكريم نصا، وذكرها لنا القرآن، ذكرها في كتابه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
فأدت هذا الكارثة إلى أن مجموعة من أعيان النصارى نصارى نجران يذهبون إلى القيصر إلى روما، وروما كانت مسيحية، فهناك تظلموا من هذا الفعل الذي قام به هذا الأمير أو الوالي في نجران ذو النواس، وهذا الفعل الشنيع ضد نصارى نجران. فما كان من الوالي الروماني أو من هرقل الروم أو أمبراطور روما إلا أن يكتب إلى نجاشي الحبشة، ونجاشي وليس اسم شخص بل لقب مثل تبع ومثل الأمبراطور أو غيرها من الألقاب أو الخليفة، يعني ليس اسم شخص فرد. فكتب إليه يرجوه أن يشن حملة عسكرية على اليمن لتأديب هؤلاء الناس الذين أقدموا على حرق النصارى وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية أو أي كنيسة لكن الديانة مسيحية، وبالتالي حصل هذا التعاطف. وبالفعل جاءت الحملة الحبشية بقيادة الرياط وأبرهة ودخلت اليمن. أريد أن أتحدث هنا عن سد مارب. لم تعد مارب في العهد الحمري هي العاصمة السياسية كما كانت في العهد السبائي، على الرغم من ثقل المركز ومن الإقطاعيات الزراعية اللي موجودة فيها ومن قنوات الري ومن سد مارب، وهذا السد الذي لا زال قائم في ذلك الوقت وهو لم ينهار، واستطاعوا الأحباش أن يقوموا بصيانة هذا السد.

طي الحضارة القديمة لليمنيين ممثلة بالتبابعة وبالمكاربة من ملوك سبا وحمير. وهكذا هو التاريخ دائما، التاريخ ليس ثابت بل التاريخ متحرك، التاريخ لم يتصف بالثبات وسجل للأحداث المتحركة عبر الزمن فوق الجغرافيا. فبهذا الغزو الحبشي تقريبا انه انتهى او تم طي سجل حضارات اليمن القديمة والدول اليمنية القديمة في الجنوب، في جنوب الجزيرة العربية. وهذه الحضارة واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية التي شيدها الإنسان عبر تاريخه، ولا زالت يحيط بهذه الحضارة كثير من الغموض، وتحتوي على كثير من الأسرار التي لم تنشر بعد. وكل ما لدى المؤرخين والمختصين ومعاهد الاستشراق والأكاديميات المتخصصة في التاريخ هو لا يزيد عن 10,000 نقش تم الحصول عليها في أماكن متفرقة من اليمن، وجمعتها العديد من البعثات الأجنبية التي سوف نأتي على ذكرها في حلقات خاصة أو حلقات خاصة حسب المادة المتوفرة. وبالتالي هذه 10,000 نقش هي ما وفرت لنا الأشياء التي نتحدث عنها، عن نظام الحكم السياسي والحالة الدينية والحالة الاقتصادية وشكل القانون والنظام السياسي وشكل الدولة. ومهما تحدثنا أو تحدث المؤرخون لا زال هناك نقص في الاستقراء الكامل لهذه الحضارة وعلاقتها البينية، أي علاقة الدول اليمنية بعضها ببعض وعلاقتها بالمجتمع. لا زال يرى كثير من المؤرخين أن هناك فترات لم تغطى بالتغطية الكاملة بسبب نقص النقوش. وفي الأخير هناك من يصر ويعتقد وفي إجماع على هذا الرأي أنه لا زال الكثير والكثير من هذه الحضارة مدفون تحت الرمال، وأن قادم الأيام والسنين سوف يكتشف المكتشفون، وربما نفاجأ بأشياء جديدة عن الحضارات الجنوبية أو الحضارات اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية. وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صدر، وتحياتي زميلي المخرج نصر الأقبس.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى في حماية الشخصيات والفرقة الثانية صاعقة بكلية الشرطة بحضرموت بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر والعيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدتين. اختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبد الله العليمي بوزير مشاركته على رأس وفد بلادنا في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال مشاركته أجرى الدكتور العليمي سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، تناولت مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياتها على الأمن والاستقرار وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب حشد الدعم الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. شهدت مدينة مأرب مساء أمس السبت تنظيم موكب سبتمبري جماهيري بالسيارات احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مشهد جماهيري عكس حضور المناسبة الوطنية في وجدان المواطنين وما تمثله ثورة سبتمبر وأكتوبر من رمزية وطنية وتاريخية لدى اليمنيين. وانطلق الموكب من جولة صرواح بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات التي تزينت بالأعلام الوطنية وأجابت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة مرورا بميدان الشدادي ثم ميدان مارد الجمهورية وشارع الستين وصولا إلى ميدان الشهيد شعلان وسط أجواء احتفالية تسمت بالحماس والتفاعل الشعبي. شهدت مدينة سيئون فعالية جماهيرية احتفالية بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة بمشاركة واسعة من أبناء وادي حضرموت الذين جابوا شوارع المدينة حاملين الأعلام الوطنية تعبيرا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبر.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس. وننوه في بداية هذه الحلقة أن هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ، وفي موسمنا الخامس من خزانة التراث نتتبع وإياكم مفردات التراث الثقافي غير المادي في مجال الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية، وهذه المفردات نحاول الإسهام في توثيقها والحفاظ عليها من الاندثار ومن الضياع، حيث أن البعض منها تحتاج إلى صون عاجل لإعادة إنعاشها وإعادة ممارستها من جديد، حيث أن الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة أصبحوا نادري الوجود، ولذلك يحتاج أو تحتاج هذه المهن إلى برامج عاجلة وصون عاجل وإعادة تدريب ممارسين لهذه المهن. ومن هذه المهن والحرف التقليدية القديمة مهنة الحياكة اليدوية، سواء كانت بالشعر أو الصوف أو القطن ومنتجات هذه الحرفة التي تستخدم في حياتنا اليومية. في حلقتنا هذه مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة سنلتقي بالوالد سالم أحمد الجرذي، وهو أحد ممارسي مهنة الحياكة، وسنتعرف منه على جوانب والممارسات والخبرات المتعلقة بهذه الحرفة، وأيضا أدواتها وأنواع المنتجات التي ينتجها وبعض المعلومات التي تتعلق بهذه المهنة. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بالأقوان.
0: طيب، نريد أن نتعرف منك منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة؟
1: والله المهنة الذي نمارسها من عام 90 كذا أو 85.
0: متى تعلمت؟
1: في عام 85 وقدني الصانع.
0: ممن تعلمت هذه الحرفة؟
1: من والدي وأخواني وأهلنا.
0: إذن هذه الحرفة توارثتوها عبر الأجيال من الآباء والأجداد؟
1: نعم، توارثناها عبر الأجيال من الآباء والأجداد، وصناعتها كانت من الشعر الزعل الغنم الذي كانت الناس تمارسه وتعمل منه البيت الشعر بدل الديوان. هذا من زعل الغنم، إنما هذا يجز الغنم والنساء غزلينه ويبرمينه.
0: يعني عفوا، الغزل هذا مختص بالنساء فقط؟
1: يعني مختص بالنساء فقط.
0: هندي يغزلن؟
1: أيوة، يغزلين النساء ويبرمين النساء.
0: عاد شي نسوان يغزلن للآن؟
1: ماشي، قليل قليل قليل. في بعض البيوت الآن من 30 و40 شوالة من الغزل، ما عاد حد اللي من يشتغله ولا يصنعه.
0: غزل قد هو مغزول؟
1: لا،
0: عاد خام شعر.
1: خام شعر، نعم. فكنا صنع بيوت شعر، البيت بيت شعر على طلب صاحبه، من 8 متر يكون البيت،
0: يعني المقاس
1: 8 متر الطول حقه، والعرض 4 متر 3.5 متر على طلب صاحبه.
0: حسب الطلب تصنعه؟
1: حسب الطلب، نعم. الجو حقه يتكون من 16 ثلج،
0: السقف
1: حقه من 16 ثلج، الفليج شبر هكذا، مدري كم هو سنتي
0: عرضه.
1: ايوه،
0: حوالي 20 سنتي او 30 سنتي
1: هكذا، حول 30 سنتي العرض حقه.
0: هذا العرض؟
1: العرض في 16 هذه عندما نصنعها.
0: والطول؟ طول الفليج الواحد
1: 8 متر
0: على طول البيت.
1: على طول البيت 8 متر يكون. فعندما نصنعها ونجد صناعه 16 نشبكها بالخيط والمخيط
0: مع بعض
1: حتى يصبح السقف قطعة واحدة. نعم، نعمل له عراء في أطرافها، في 4 عراء ماكنة وعلى شد شعر إلى رزايل.
0: العراء هذه تستقبل الخيوط أو ماذا؟
1: لا، العراء تشد إلى حبال خارج،
0: إلى حبال
1: مشان الرزايم يثقل البيت عليها. المحاجب حقه يتكون من
0: في الأطراف
1: من 2 سحم طوله على 8 المتر، 2 سحم ونشبك كل مع بعض بالخيط الشعر، وصبح الجنب هذا مستطيل 8 في مترين ارتفاع، والجنب الثاني 8 متر في مترين ارتفاع. الجنب الربع هذا 2 سحم مشبوكات نشبكن يعني 4 متر، والجنب الثاني 4 متر، صبح من 8 قطع سحم. الجنوب يعني الجنوب
0: تبنون 2 فوق بعض، واحد فوق بعض.
1: نعم نعم نخيطن، والمحجب يشتبك إلى البيت الشعر المستقيم. نعم صبح البيت زي ما تقول الديوان على فتحة باب له من جهته، يعملوا داخله توام عود لفراش الضيوف ولا فراشهم ولا
0: بدل هذا التوام بدل المراكي.
1: لا التوام بدل الدرج هذا أو الكرسي الذي ترتفع
0: في طرفه.
1: لا في ربع في جنب، فلا دخلت البيت ونح على طول البيت التوام هذا. عليه الخطاط، خطاط فراع يعني الدفاع.
0: الدفاع
1: أيوة.
0: والخطاط وش يصنعوها منه؟
1: من جلود الكباش والضان النعاج.
0: يعني الخطة الواحدة كم تتكون من جلود؟
1: تتكون من 12 جلد.
0: الخطة الواحدة؟
1: الخطة الواحدة 12 جلد. وال 12 الجلد يتكون من 4 سفر يشترعين مع بعض حتى يصبحين فردة واحدة.
0: الخطة الواحدة؟
1: لا الفردة الواحدة 4 سفر وصبحين فردة نشبكن
0: يشتبكن مع
1: بعض، وبعدها يشتبكن الثلاث الفراد مع بعض عبارة 12 سفرة تدفي من الضيوف.
0: يعني هذه الخطة، الخطة خاصة بالدفاع يستخدموها دفاع.
1: دفاع نعم. ولا السحم، نعمل السحم فراش وفراد.
0: هذه فراش
1: من البيضة، فراش البيت صبح البيت.
0: الفراد هذه تصنع من الصوف.
1: من الصوف
0: والسحم من الشعر.
1: الشعر نعم. فصبح البيت من قلش كامل. عملنا لناس بيوت كثيرة، وحقدنا التراث السابق
0: يعني في الوقت القريب
1: عند القبائل كثير صنع من البيوت الشعر هذا، وحقدتها بعد الذي راحوا. وإحنا تعلمنا من قبل والدي وعمال كانت تشتغل، وهكذا حضرنا مهرجانات كثيرة في صنعاء، في صعدة، في ذمار، في البيضاء، في مارب، في كل مكان.
0: المهرجانات الثقافية.
1: مهرجانات الثقافية نعم.
0: تعرضوا فيها الموروث وال
1: فيها البيت الشعر والسحم والسجاد واليلقات والحق المراكي سحم المتر.
0: يعني المنتجات ذي انتو تنتجوا.
1: نعملها نعملها. تعرضوها. إعراض نعم. والله قلنا بيساعدونا في المهرجان الثقافة، بيعززونا وبيدونا دعم، وبنشتغل وبنشتري الزعل وبنشتري القطن وبنشتري أشياء ما دعم.
0: يعني على أساس على أساس ينعشوا المهنة هذه.
1: أيوة ما دعمونا شيء. التسويق ما وجدنا له تسويق، لأن إذا عملت لنفسي وبزيت السوق أطبخ صوبة
0: ما يجيبوا شيء ثمن للجهد اللي تقوموا
1: ماشي يطبخ صوبة. ومسكنا أنفسنا حسب عجزنا، إن ما بش معنا إمكانيات ما بلا نشتغله لمن جانا من الزبائن يقول اعملوا لي هذا، نعمل له البيت الشعر هذا، نعمل له سحم هذا، فراد هذا، سجاد هذا، على المراكي هذا، على السيارة تنجيد من الشعر والصوف.
0: إذا بيت الشعر على سبيل المثال كم يستغرق صناعته؟
1: شهرين، حول الشهرين.
0: وانت جالس تصنع؟
1: انا هو عاملي.
0: يعني يشتغل معك عامل؟
1: اي نعم.
0: وش وظيفه العامل هذا ذي معك؟
1: معي معلم مثل زي.
0: طيب عن الادوات، ما هي الادوات التي تستخدمها في الحياكه؟
1: من العود، من العود.
0: طيب اذكرها لنا.
1: عندي رشاده في اول المشرع.
0: وش الرشاده هذا وش وظيفته؟
1: رشاد من من من 3 متر
0: خشب ولا ايش؟
1: من مترين طولها خشب. هاتك الرشاده العليا 200 الى حبل، وظيفه الحبل الى رجايم. وهذا طرف المشرع رشاده 200 الى حبال اخر.
0: يعني تربطها من اطراف الرشاده هذا؟
1: نربط هذا الرشاده الى هناك ورشاده الى هناك، وبين الحبل نمتره متر بالمتر
0: على طول السحمه ذي بالصنع.
1: ايوه طيب فالمراد حقي يسبح الكباب القضاض من عندي إلى الرشادة هاتاك. وأنا
0: يعني الخيوط الطولية حق السحمة. أيوة يمدد هنا بين الرشادتين.
1: أيوة أيوة من عند من الرشادة دي أنا عندها إلى الرشادة السفلى.
0: يلفه اللف.
1: أيوة يلف القضاء يعني من تحت الرشادة في ماعون نحاسة ولا شيء ودها عندي وأتخذتها إلى الرشادة دي في مالي وأديتها لها بالخلف. فيه نيرة على عسولات عسل قدامي هناك وعسل جنبي هنا نلقط النيرة فيها.
0: العاسل هذه وش في راسها يعني من بين طرفي
1: ثلاثة عيدان هناك وثلاثة عيدان هنا هذا العشب
0: يعني على جانبي الحوقة. أيوة
1: نعم نركب فيها رشادة في علاوها
0: في علاوها خشبة عرضية. أيوة
1: نعم والحف في سفالها.
0: الحف هذا وشو
1: الحف الذي أصنع به الذي يضرب الخيط إلى أخوه
0: خشبة هو.
1: أيوة عند الحواك. نعم
0: من من من ما وش نوع الخشب دي تصنعوا منها الحف؟
1: من العلب من السمر من القرب هذه أقوى حاجة
0: يعني ضروري يكون خشب قوي.
1: نعم خشب
0: صامل
1: صامل وطاشي نمسحها بالزيت أو نمسحها دهنة القلم
0: يعني تمسحوه
1: صليط. أيوة
0: على أساس يكون أملس
1: يكون أملس. نعم
0: ما يأثر على الحوكة
1: أبدا.
0: وظيفته أنه يقارب الخيوط إلى بعضهن.
1: نعم وعلى جهد الصانع أضرب قوة يلا
0: بالحف.
1: أيوة ورا النيرة هذا عندما نسحب
0: طبعا تنويه لمستمعين الأكارم النيرة هذه هي الخيوط العرضية للحوكة
1: تدي النقص ما بين الخيط وأخو حق المنشأ
0: والنقص هذا هو مخالفة الخيوط.
1: مخالفة الخيوط على عود من بعد النيرة يتسمى البين أسحبها من جهة ولا المرد حقي من جهة
0: والبين هذا ذي خالف الخيوط.
1: أيوة يخالف الخيوط نديه من الطرف ذاك اللي عندنا وصبح ورا النيرة أشله مرة وضربت إلى نقص
0: وترده ونزلت الخيوط
1: ونزل الحف من عندي ورد البين غادي ونزل النقص من ثاني
0: يعني الخيوط مخالفة واحد بواحد
1: خيط بخيط بواسطة البين والحف يضرب النقص كل نقص يضربه الحف. هذا التراث السابق الذي عشنا معه.
0: إذن هل ما زلت تمارس هذه الصناعة مثلا صناعة البيت الشعر والسحم هل ما زلت تمارسها حتى الآن؟
1: نعم نعم إذا

0: يعني هذه أبرز الصعوبات اللي واجهتكم في هذه المهنة.
1: نعم. فيما بعد في الوقت هذا اللي احنا فيه من عام 2000 وفوق تبنت الدياوين. يجونا ناس يقولون اشتي 50 سحمة
0: فراش يفرشوا بها الدياوين.
1: أيوة على المراكي متر طولها والعرض 50.
0: إذن صغيرة.
1: صغيرة. وفرشها على المراكي وصبح الديوان شعر أضخم حاجة وأضخم حاجة. فيه من الناس الذي يطلب له قطعتين تنجيد للسيارة محل السواق محل أخوه جنبه ويركبهن من أروع ما يكون. من الناس الذي يطلب عندنا يلقات من الزعل نعمل له يلق مفتوح كمينة ما بشكمام مفتوح يلق على خباء هكذا.
0: كم تستغرق في صناعته مثلا الليلق هذا؟
1: الليلق يومه
0: يوم واحد.
1: يوم واحد نعم.
0: كم يكلف مثلا الثمن؟
1: حسب الطلب. كان الشعر رخيص أول
0: يعني حسب سعر المواد الخام.
1: أي نعم كان رخيص. أما اليوم
0: الآن أصبح الغزالات شحيحات جدا قليلات
1: وأغلى ما أغلاه شحل الغوازل
0: قل للغزالات.
1: نعم.
0: إذا مستمعينا الأكارم نكتفي بهذا القدر في الجزء الأول من لقائنا مع الوالد سالم أحمد الجرذي. سنتحدث في الجزء الثاني عن حياكة القطن والمنتوجات القطنية. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشهد اختتام دورتي حماية الشخصيات والصاعقة بكلية الشرطة. عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يختتم مشاركته في عمل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. موكب سبتمبري جماهيري يجوب شوارع مأرب احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا حفل اختتام الدورة الأولى في حماية الشخصيات والفرقة الثانية صاعقة بكلية الشرطة بحضرموت بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر والعيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدتين. وفي كلمته خلال الحفل نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي تهاني فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر والتي أنهت حكم الإمامة وأرست مبادئ الجمهورية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وأشار الخنبشي لما تخوضه القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها من معارك للدفاع عن الوطن ومؤسساته، محيين المقاتلين من أبناء حضرموت المشاركين إلى جانب إخوانهم في مختلف المحافظات في معارك الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل محل تقدير اعتزاز وأن دماء الشهداء ستبقى شاهدا على إسهام أبناء المحافظة في معركة استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. وأكد الخنبشي أهمية مواصلة بناء القدرات العسكرية والأمنية وتسليح منتسبي القوات المسلحة والأمن بالمعارف والمهارات الحديثة بما يعزز جاهزيتهم البدنية والميدانية ويرفع مستوى الانضباط والكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية بكفاءة واقتدار، مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة كلية الشرطة في تأهيل وتدريب الكوادر الأمنية والعسكرية، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهامها في دعم جهود بناء القدرات وتعزيز جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية. من جانبه أكد مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن الدكتور صالح التميمي أن تخريج هذه الدفعات يمثل امتدادا لجهود الكلية في التعليم والتدريب والتأهيل وإعداد كوادر أمنية وعسكرية مؤهلة وفق الأساليب والبرامج الحديثة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة بمختلف أشكالها، مثمنا اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ووزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر لكلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. وشهد حفل اختتام الدورات التي تخرج منها 171 متدربا من المستوى الرابع بالقسم العام صاعقة و156 متدربا من المستوى الثالث حماية الشخصيات استعراضا عسكريا لعدد من اللوحات إلى جانب تقديم نماذج من المهارات والتطبيقات الميدانية التي تلقاها المتدربون خلال فترة التدريب، فيما جرى تكريم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تقديرا لاهتمامه ودعمه لقيادة كلية الشرطة وبرامجها التدريبية والتأهيلية. اختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبد الله العليمي بوزير مشاركته على رأس وفد بلادنا في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال مشاركته أجرى الدكتور عبد الله العليمي سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، تناولت مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياته على الأمن والاستقرار وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب حشد الدعم الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. كما تناولت اللقاءات مخاطر التدخل الإيراني عبر حلفائها وأذرعها في المنطقة وما تمثله التهديدات المرتبطة بالميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في البحر الأحمر وباب المندب من تحد يتجاوز حدود اليمن إلى أمن المنطقة والممرات البحرية والتجارة الدولية، وأهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في حماية أمن الملاحة ومنع تحويل هذه المنطقة
المنطقة الحيوية إلى ساحة لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وبحث الدكتور العليمي سبل تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والانتقال من إدارة الأزمات إلى الشراكة الاستراتيجية في الأمن والاستقرار والتنمية ودعم الإصلاحات الحكومية والتعافي الاقتصادي لمساندة جهود الدولة في استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على ترابها الوطني وحماية مياهها وموانئها ومصالحها الوطنية. وعبر الدكتور عبد الله العليمي عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ممثلة بوزيرة الخارجية وشؤون المغتربين وفريقها ولمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة وسفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكافة أعضاء البعثة والسفارة مثمنا جهودهم الدبلوماسية والتنظيمية التي أسهمت في إنجاح مشاركة اليمن الفاعلة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعند مغادرته نيويورك كان في وداعه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي وسفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة جميلة علي رجاء وعدد من أعضاء البعثة والسفارة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الرئيسة التنفيذية لمجموعات الأزمات الدولية الدكتورة كومفورت إيرو مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية. واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك آخر التطورات الميدانية في ظل التصعيد الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب وعدد من المحافظات. وتطرقت إلى ما خلفه التصعيد الحوثي من أضرار بالبنية التحتية المدنية وتفاقم المعاناة الإنسانية والتسبب بموجات نزوح جديدة الناجمة عن هذا التصعيد وما تفريضه من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية في المحافظات المستضيفة مشددة على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتلبية احتياجات النازحين. وأوضحت أن التصعيد الحوثي يمثل تهديدا استراتيجيا يتجاوز حدود اليمن باستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة والاعتداءات على السفن وتهديد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في إطار مساع إيرانية لتحويل هذا الممر الحيوي إلى منطقة للابتزاز الجيوس سياسي وتهديد طرق التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعاملت مع مختلف جولات المشاورات انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وحرصا على تجنيب اليمنيين ويلات الحرب في حين أثبتت الميليشيات الحوثية عدم جديتها واستغلت مسارات التسوية غطاء لإعادة التسلح وتعزيز قدراتها العسكرية. وأكدت الوزيرة أن الحكومة إلى جانب تصديها لتصعيد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا واعتداءاتها ماضية في أداء واجبها تجاه المواطنين من خلال تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحسين الخدمات العامة رغم التحديات الجسيمة التي خلفها الانقلاب الحوثي على مدى 12 عاما مشددة على أن دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية أهمية هذه اللقاءات في إطلاع المجموعة على تطورات الأوضاع وإعداد توصيات موضوعية لصناع القرار معربة عن حرصها على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والإسهام في معالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية اللازمة. شهدت مدينة مأرب تنظيم موكب سبتمبري جماهيري بسيارات احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة في مشهد جماهيري عكس حضور المناسبة الوطنية في وجدان المواطنين وما تمثله ثورات سبتمبر وأكتوبر من رمزية وطنية وتاريخية لدى اليمنيين. وانطلق الموكب من جولة صرواح بمشاركة أعداد كبيرة من السيارات التي تزينت بالأعلام الوطنية وأجابت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة مرورا بميدان الشهيد الشدادي ثم ميدان مارد الجمهورية وشارع الستين وصولا إلى ميدان الشهيد شعلان في وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحماس والتفاعل الشعبي. وردد المشاركون طوال مسار الموكب الهتافات والشعارات السبتمبرية والأكتوبرية فيما علت أصوات الأغاني الوطنية والأناشيد الثورية من السيارات المشاركة في مشهد امتزجت فيه مظاهر الاحتفال بالعيد مع استحضار المحطات النضالية في تاريخ اليمن المعاصر. كما شهدت شوارع المدينة تفاعلا من المواطنين مع الموكب حيث اصطف عدد
عدد منهم على جانبي الطرق لمتابعة مساره وسط أجواء جماهيرية عكست حالة التفاعل الشعبي الواسع مع الأعياد الوطنية. وأكد المشاركون أن الاحتفاء بالأعياد بأعياد الثورة اليمنية يمثل مناسبة لاستعادة الذاكرة الوطنية واستحضار تضحية الرعيل الأول من الثوار وتأكيد على حضور القيم الجمهورية في الوعي الشعبي، مشيرين إلى أن المناسبات الوطنية تظل محطة لاستلهام معاني التضحية والنضال والتمسك بالهوية الوطنية. وتأتي هذه الفعالية ضمن مظاهر الاحتفاء بالمناسبة الوطنية التي تشهدها مدينة مأرب، وتتنوع بين الفعاليات الرسمية والشعبية والجماهيرية لاستحضار دلالات ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما حملته من تطلعات نحو الحرية والجمهورية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. كان هذا الخبر مستمعينا الكرام هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يشهد اختتام دورتي حماية الشخصيات والصاعقة بكلية الشرطة بحضرموت. عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يختتم مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. موكب سبتمبري جماهيري يجوب شوارع مأرب احتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
3: يا ساتر في يوم هذا،
1: كم شردوا وهجروا،
3: ويحلين يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
4: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض. وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على استهداف ميليشيا الحوثي لدور القرآن ولكل ما له علاقة بديننا وبعقيدتنا وتعمدها التقليل من شأنها ومحاربة العلماء والمفكرين والدعاة. دعونا في البداية نتعرف من الشيخ عبدالله الحميري على من هم الحوثيون من وجهة نظر المشايخ والعلماء والباحثين، حيث يحدثنا عن طبيعة هذه الجماعة وتكوينها.
5: الحوثيون هم فرقة جارودية من المذهب الهادوي. الفرقة الجارودية هي جزء من المذهب الهادوي، ولكنها ارتبطت فكريا وعسكريا وثقافيا مؤخرا بإيران، وصار بينهم تجانس وتقارب في الفكر وفي السلوك على الواقع.
6: انتهجت منهج سياسي أكثر وعقدي بعد.
5: هي فعلا المشروع الرافضي، الحوثيون جزء من المشروع الصفوي لتشييع المنطقة. الفكر شيعي وعباءة أهل البيت والمظلومية، والراية والمظلة سياسية ينتهجونها للوصول إلى الحكم، حكم الشعوب، إعادة الحكم لآل البيت كما يزعمون، الأحقية المغتصبة عبر التاريخ لهم، المظلومية التي يدعونها، فهم جزء من هذا المشروع الكبير. الحوثيون ليسوا كثيرا، هم قليل من قليل من قليل، وبحكم المنهج السياسي وبحكم كذلك التوجه نحو المظلومية ونحو استعادة الإمامة واستعادة الحكم لهم، أصبحت هذه البيئة لا تستطيع أن تفرق بين من هو زيدي معتدل كما كان عليه الحال وبين من هو شيعي حوثي غال، إذ ارتبط المشروع أو الجميع بمشروع سياسي أرادوا فرضه على عموم الشعب اليمني.
4: يطرح الحوثيون دائما مسألة الولاية، ويدعون بأنهم الفئة المنتقى والمختارة من الله على اعتبار أنهم من آل البيت كما يدعون. يتحدث مجموعة من العلماء الأفاضل عن ضلالات الميليشيا وبطلان ادعاءاتها واحتفالاتها المختلفة التي تهدف منها عادة لسرقة أقوات الناس وجباية الأموال منهم، وخطورة البدع التي تحصر الإمامة في البطنين وخرافات الأعياد التي استحدثتها، وهي مناسبات طائفية عنصرية لا محل لها من العقل ولا المنطق ولا الدين.
7: بعد هذه الخطبة رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فأولا، لو كان الأمر يتعلق بقضية الخلافة قد كان في مكة وكان معهم 120,000. هؤلاء تفرقوا في الآفاق، منهم من جاء من اليمن، ومنهم من جاء من نجد، ومنهم من جاء من هنا أو من هناك، يعني المسلمون من كل أطراف الجزيرة العربية توافدوا لحضور حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يخاطبهم بهذا، ولم يكلمهم عن مسألة الخلافة، لم يكلمهم عن مسألة الخلافة أبدا. ولو كان الأمر وهو يهم الأمة كلها
8: يتعلق بمسألة
7: أنه يريد أن يثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه لخاطب مجموعة.
9: وأهل السنة ردوا عليه، قالوا إذن يلزم أن احنا نسوي عيد لكل مسألة، عيد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عيد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، عيد انتصار النبي في يوم الخندق حينما قتل بني قريظة وانسحبت غضفان، لكل حديث بعده ولكل قصة. هذا عيد حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم، عيد حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، عيد في كم أن أشهد. وبعد أن كانت الدولة الفاطمية وهي دولة الشيعية أيضا في مصر تحتفل به، ثم انقلبت الدولة البويهية وانقلبت الدولة العبيدية الفاطمية في مصر وتناس الناس.
10: كما ذكر هذا صاحب بهجة الزمن المؤرخ القاسم يحيى بن القاسم أو القاسم بن يحيى. فالشاهد أن أول من أحدث هذه البدعة هو أحمد بن الحسن المهدي الذي قام بهذه البدعة واستجلبها من العراق في القرن 11 الهجري في سنة 1073 هجرية، ثم أخذت تعاد من ذلك الزمن. لما جاء الحوثي وأخذ يفرضها بالحديد والقوة والقهر والقصر، ويفرض كل خرافات وخزعبلات وضلالات يعني الاثني عشرية، سواء كان ذلك فيما يسمى بعيد الغدير وهو ليس بعيد وليس بمشروع.
4: كما لا يتوانى الحوثيون في الطعن بالصحابة رضوان الله عليهم، ويوهمون الناس بأن قضيتهم هي قضية التنازع على الخلافة التي سرقت من علي رضي الله عنه، يتحدث الشيخ إبراهيم الأحمدي عن خطورة هذه الأفكار والممارسات التي تقف خلفها أهداف شيطانية، من ضمنها أن الميليشيا حينما تطعن في مصداقية ومحبة الناس للصحابة وفي شخصياتهم وأدوارهم، إنما تطعن بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكيف للنبي أن يصاحب ويصادق أشخاصا غير أسوياء، هم الذين كان لهم دورا عظيما في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.
11: إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس جريمة في حقهم هم فقط، الحوثيون والرافضة عموما يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويريدون إيهام الناس أن القضية عندهم هي قضية الخلافة والتنازع على الخلافة، وهذا غير صحيح، بل إن هذه الجريمة جريمة خبيثة تهدف إلى هدم الإسلام من أركانه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم حملة هذا الدين، هم الذين حملوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين نقلوها ونشروها في مشارق الأرض ومغاربها، وعن طريق الصحابة رضوان الله عليهم وصل إلينا هذا الدين، وصل إلينا القرآن غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يتعمد الطعن فيهم إنما يريد الطعن في الدين نفسه، إذ كيف أننا سنثق في دين وصل إلينا عن طريق أناس مشكوك فيهم، مشكوك في عدالتهم، مشكوك في إيمانهم، مشكوك في صدقهم. فهذه هي الرسالة التي يريد الرافضة ومنهم الحوثيون يريدون إيصالها إلى العالم، ألا يثق الناس في هذا الدين، لأن الذين حملوا هذا الدين ونقلوه إلى العالم أناس مطعون فيهم. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن الرافضة بذرة يهودية غرستها أيدي النصرانية في أرض مجوسية. وهؤلاء الطاعنون إنهم لا يستطيعون الطعن مباشرة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لجأوا إلى الطعن في أصحابه ومن حوله حتى يقول القائل: هذا رجل سوء، ولذلك كان له أصحاب سوء. والعياذ بالله، نبرأ إلى الله مما قالوا، وننزه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من هذه الفرية العظيمة.
12: ويؤكد على هذه النقطة الشيخ عبدالله ساتر: إذ الصراع قومي منطلق من أرض إيران الفارسية، وتظهر الميليشيا عداءها للدين من خلال ممارساتها في تفجير المساجد ودور القرآن ومطاردة الحفاظ والعلماء.
13: المشروع الصفوي المجوسي يستهدف العالم الإسلامي كله، لكن البداية في العراق وسوريا واليمن. وهذا المشروع يعتمد على خرافات وعلى ما هناك من عداوة تاريخية بين المجوس وبين الإسلام، ولذلك فهو يعتدي على الدين والنفس والعرض والوطن والسيادة والاستقلال، على كل شيء في البلدان الإسلامية. في مجال العدوان على الدين، لو أخذنا ما يجري في هذا المجال، فإن الحوثيين ومن يعينهم يقومون بتفجير المساجد وتعذيب حفاظ كتاب الله، يعرونهم من ثيابهم ويعلقونهم بأرجلهم في سقف الزنزانة، ثم يضربونهم بعضهم حتى الموت، ويفجرون دور القرآن الكريم، ويعلقون صورة حسين الحوثي ويكتبون تحتها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقولون إنه قرآن ناطق. وقاموا بمحاولة هدم الكعبة بقذف صاروخ باليستي على الكعبة، وهذا موثق، كل هذه الأمور موثقة بالقنوات الفضائية بالصوت وبالصورة. ونجد ما هو أشد عندما يقولوا بعض شيعة عبد الله بن سبا إن الحسين أكبر من الله، بينما نجد أن الوثنيين يقولون وهم يعبدون الوثن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. واليهود والنصارى يقولون: عزير بن الله والمسيح بن الله. ما قال أحد قبل هؤلاء أن الوثن الفلاني أو الزعيم الفلاني أو العالم الفلاني فوق الله، لكن هؤلاء قالوا الحسين أكبر من الله. ونجد في سوريا مثلا يعذبون بعض الأفراد ويقولون: قل لا إله إلا بشار، ويجبرون على السجود لصورة بشار. وهذا مشروع متكامل، ليس المستهدف منه بلد معين أو ميدان معين من الميادين، فمستهدف محو القرآن الكريم، محو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الرسالة الثانية، نبي آخر، رب آخر، هم يقول رب علي ربنا يوم القيامة، ويقول سيهدمون الكعبة وينظفونها من آثار الوهابية، وأشياء كثيرة جدا يعني في مجال العدوان على الدين ما يتعلق بالدين. نسأل الله أن يريح العباد من شرهم، إنه على كل شيء قدير.
12: في الحلقة المقبلة سنواصل متابعين الأعزاء استعراض ممارسات وانتهاكات الميليشيا بحق ديننا وبحق معتقداتنا، واستخدامها مختلف الوسائل لإرهابهم وإزعاجهم وإبعادهم عن صحيح دينهم، وعدم احترام معتقدات هذا المجتمع وأفكاره، ومحاولة غزوه بأفكار طائفية عنصرية ما أنزل الله بها من سلطان. متابعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
1: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
3: يا ساتر في يوم هذا،
1: كم شردوا وهجروا،
3: يا لنا يموتوا برد، مبادر طول عمرنا جلسنا في كل مكان، والله ما قل احنا الحوثين عيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستعمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح جديد نلتقي فيه بكم ونبدأ معكم يوما آخر وفي القلب ما حملته ذكرى 26 من سبتمبر من مشاعر جميلة ومعاني عزيزة على كل يمني حر. ومع بداية هذا الصباح تبقى فكرة واحدة، الوطن والأمل. فالوطن ليس ذكرى نحتفي بها في يوم واحد، وإنما هو حياة نعيشها كل يوم، هو البيت الذي نعود إليه والعمل الذي نؤدي، هو العلم الذي نتعلمه والأحلام التي نريد لها أن تكبر. وحين نتحدث عن الوطن فإننا نتحدث عن الإنسان، عن كل شخص يحاول أن يصنع شيئا أفضل في المكان الذي يعيش فيه. قد لا نستطيع أن نغير كل شيء، لكننا نستطيع أن نبدأ بشيء، أن نتعلم وأن نعمل وأن نحاول من جديد، أن نكون سببا في شيء جميل يحدث حولنا. وهنا يأتي الأمل، فالأمل ليس أن نتجاهل صعوبة الطريق ولا أن نتوقع أن تتغير الحياة بين يوم وليلة. الأمل ببساطة أن نؤمن بأن هناك دائما خطوة نستطيع أن نخطوها، وأن الغد مهما كان مجهولا يمكن أن نحاول أن نجعله أفضل. فربما يكون الأمل في طالب يواصل تعليمه ورغم الصعوبات، أو في شاب يتعلم مهارة جديدة بحثا عن فرصة، أو في امرأة تبدأ مشروعا صغيرا وتقرر أن تثق بقدرتها، أو في موظف يؤدي عمله بإخلاص لأنه يعرف أن ما يفعله له قيمة. هذه تفاصيل مستمعين قد تبدو صغيرة، لكن الأوطان تبنى من تفاصيل كثيرة. ومن هنا فإن حب الوطن لا يكون بالكلمات وحدها، يظهر في العمل، في المسؤولية، وفي احترام الآخرين، وفي حرص كل واحد منا على أن يكون وجوده نافعا لمن حوله. ومع كل صباح لدينا فرصة جديدة، فرصة أن نبدأ شيئا أجلناه، وأن نصحح خطأ، وأن نتعلم معلومة، وأن نمد يدا لشخص يحتاجها، وأن نمنح أنفسنا فرصة أخرى للمحاولة. فليس مطلوبا منا أن ننجز كل شيء في يوم واحد، يكفي أن تتقدم خطوة ثم خطوة أخرى حتى تصبح الخطوات الصغيرة طريق. مستمعين الكرام، ربما انتهى يوم 26 من سبتمبر، لكن المعاني التي يحملها لا تنتهي بانتهاء اليوم. تبقى فينا قيمة الوطن، ويبقى الأمل في الغد، وتبقى مسؤوليتنا تجاه حياتنا ومجتمعنا. اليوم بدل أن نسأل ماذا تغير، ربما نسأل سؤالا أبسط، ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ كل واحد من موقع، كل واحد بما يستطيع. فالمستقبل لا يبدأ غدا، المستقبل يبدأ من الطريقة التي نعيش بها يومنا، ومن الفكرة التي نؤمن بها، ومن الخطوة التي نقرر أن نبدأها. لهذا دعونا نبدأ هذا الصباح بتفاؤل وهدوء. لن نريد وعودا كبيرة، ونريد فقط أن نمنح اليوم فرصة أن نعمل بما نستطيع ونتعلم بما نستطيع، نترك خلفنا أثرا طيبا. فربما لا نعرف إلى أين ستصل بنا خطواتنا اليوم، لكن نعرف أن الخطوة الأولى لابد أن تبدأ. وسمعاني الكرام، من الوطن الذي نحمله في قلوبنا، ومن الأمل الذي يجعلنا نواصل، نبدأ معكم حلقة جديدة من قهوة مأربية سنرافقكم فيه. من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغبس. صباحكم أمل وصباحكم وطن.

عودة لكم مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، وسنتحدث عن نوبات الهلع واضطراب الهلع، الأسباب والأعراض والعين.

العلاج. إذن ما هو الهلع؟ وما الأمور التي عليك معرفتها عن هذا النوع من الاضطرابات النفسية؟ هل من حلول؟ إليكم الدليل الكامل في فقرتنا لهذه اليوم. مستمعينا، الهلع ليس مجرد شعور، بل هو إحدى أنواع الاضطرابات النفسية التي تستدعي عناية خاصة. إليك أهم التفاصيل بخصوص نوبات الهلع في هذه الفقرة عزيزي المستمع. إذن الهلع هو اضطراب وحالة نفسية تنتج عن نوبات متكررة قد يصاب بها الإنسان بسبب عامل ما. إذا النوبة هي شعور متصاعد من الخوف الشديد والانزعاج يستمر مع المصاب عدة دقائق قبل أن يتلاشى، بالإضافة إلى بعض الأعراض الجسدية مثل تسارع نبضات القلب ومشاكل وصعوبة التنفس والتعرق. كما يعرف بتكرار المرور بنوبات الخوف، وتشير الإحصائيات إلى أن النوبة غالبا ما تصيب الشخص مرة إلى مرتين في حياته، لكن المصابين بالمرض يعانون من النوبة بمعدل مرة شهريا. مع أن العلاج التام للمريض قد يكون أمرا صعبا، إلا أن العلاج يساعد في السيطرة على الأعراض. أما هذه الأعراض عادة ما يظهر اضطراب النوبة عند المصاب في مراحل المراهقة أو في بداية النضوج قبل بلوغ عمر 25 سنة، وأثناء النوبة تتولد كمية كبيرة من الخوف في داخل المصاب دون إشارات تحذيرية. تستمر النوبة فترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة، لكن في بعض الحالات الحادة قد تستمر مدة ساعة. وألم في الصدر، الخوف من الموت، تنميل وخدر في الأطراف وهلوسة، وشعور بالانفصال عن الجسد. أما عن أسباب نوبة الهلع وعوامل الخطر مستمعينا، ما من محفزات واضحة لظهورها، وربما قد يتسبب الخوف منها في تحفيز ظهور نوبة هلع جديدة. مع أن أسباب الهلع لا زالت غير معروفة حتى اليوم، إلا أنه قد يكون للعوامل الآتية دور في الإصابة. أولاً، الجينات والعوامل الوراثية. مرور الشخص باستمرار بأمور تسبب قلق وتوتر وتسبب له بضغوطات نفسية، ومرور الشخص بمراحل انتقالية كبيرة مثل الانتقال للدراسة في الجامعة أو الزواج أو إنجاب الطفل الأول. فالنساء عزيزي المستمع أكثر عرضة للإصابة بالهلع بمقدار الضعف مقارنة بالرجال. والجدير بالذكر أنه قد يتم إفراز الإدرينالين في الجسم دون محفز حقيقي، وبسبب عدم قدرة الجسم على استعمال هذا الهرمون الزائد نظرا لعدم وجود خطر فعلي، فإنه يتسبب في دخول الشخص بنوبة هلع جديدة. أحيانا يظهر الشخص المصاب بنوبة الهلع للمرة الأولى أنه يمر بنوبة قلبية، وعندما توجه المصاب إلى غرفة الطوارئ فإن الطبيب المعالج سوف يقوم بإجراء مجموعة من الفحوصات التي تساعد على تشخيص الحالة. أما علاج الهلع، بعد الوصول للتشخيص المناسب يتم العمل على إخضاع المريض لعلاج مناسب يساعده على التخفيف من حدة الأعراض. ويشمل العلاج ما يأتي: أولا، العلاج السلوكي المعرفي، أدوية خاصة مثل مضادات الاكتئاب وإجراء التغيرات الحياتية البسيطة في المنزل، الحفاظ على روتين وجدول ثابت يوميا، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافي من الراحة والنوم جيدا، الابتعاد عن الكافيين. و نأتي إلى نصائح لتخفيف النوبة حال شعورك بأن نوبة هلع على وشك أن تصيبك. تستطيع الاستعانة بالتقنيات الآتية، اللي هي: قم بالتنفس العميق، قم بإغلاق عينيك، حاول التركيز في ذهنك على أمر معين، قم بتكرار جملة تحفيزية في داخلك بصوت عال. أما من حيث الوقاية من الإصابة بالهلع، مع أن الوقاية من هذا النوع من الاضطرابات النفسية قد لا يكون ممكن، إلا أنه بالإمكان التخفيف من فرص حصوله أو حتى ظهور النوبات عبر اتباع الإرشادات أو بعض الإرشادات: تجنب الكحوليات تماما والكافيين، وتجنب الظروف والمواقف التي قد تتسبب أو تسبب التوتر، والتحدث مع اختصاصي نفسي عن أي ضغوطات حياتية. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. هذه فقرتنا الصحية لهذه الحلقة.

عدنا لكم مستمعينا من جديد وصولا إلى فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. سنتحدث عن كيف تكسر حلقة اجترار الماضي وتستعيد حاضرك. هل تجد نفسك تسترجع مواقف قديمة كلما خلت بك لحظات الهادية، محادثة تتمنى لو قلت فيها شيء مختلفا، خطأ لا تزال تشعر بالخجل من، أو موقف شعرت فيه بالأذى والإهانة وكأنه يحدث الآن لا في سنوات مضت؟ أعزائي المستمعين، يسمي المختصون ذلك الانشغال بالماضي أو اجترار الذكريات هو أحد أكثر أشكال القلق خفاء، إذ يعلق الإنسان في حوار مع أحداث أو في حوار داخلي مع ما يحدث في الحاضر، ورغم إدراكك أنك لا تستطيع تغيير ما جرى يعود سؤال بإلحاح: لماذا فعلت ذلك؟ ماذا لو اتخذت قرارا مختلفا؟ لماذا لا أستطيع تجاوز الأمر؟ يبدو الأمر أحيانا وكأنه مراجعة ماضي، لكنه في كثير من الحالات يكون حلقة يغذيها القلق، تدفع زيد من النقد الذم أكثر مما تسعى على التعلم. مع ذلك عزيزي المستمع، توضح مواد متخصصة في العلاج المعرفي والسلوكي أن هذا الميل إلى استعادة الأخطاء ليس دليلا على خلل فيك، بل محاولة من الدماغ لحمايتك، والعقل يظن أن تكرار تذكر ما حدث سيمنع تكراره في المستقبل حتى لو كنت قد تعلمت الدرس فعلا. أعزائي المستمعين، اجترار الماضي ليس سوى محاولة من الدماغ لحمايتك. كيف يتسلل التعلق بالماضي إلى حياتك اليومية؟ فلا يظهر اجترار الماضي دائما في صورة واضحة، بل يتخفى في سلوكيات تبدو عادية مثل إعادة تمثيل المحادثات القديمة في ذهنك وتحليل ما قيل وما لم يقل، مقارنة نفسك بنسخة مثالية أو سابقة عنك، الشعور بأنك لم تتحقق ما كنت أو لم تحقق ما كنت تطمح إليه، صعوبة مسامحة نفسك أو الآخرين رغم مرور الزمن، تجنب فرص جديدة خوفا من تكرار تجربة سابقة مؤلمة، أو شعور مزمن بالذنب أو الخجل تجاه أحداث لا يمكن تغييرها. حيث يصف بعض المختصين هذا النمط من التفكير بأنه جهاز عرض داخلي يعيد المشهد المؤلم بلا توقف، بينما يحاول العقل في العمق فهم ما حدث وبناء شعور وهمي بالسيطرة على المستقبل متى يشتد حضور الذكريات المؤلمة. يميل العقل إلى استحضار الماضي بقوة في اللحظات التي يقل فيها الانشغال الخارجي أو يقل فيها الانشغال الخارجي وتتراجع فيها قدرتنا على تشتيت الانتباه، ويزداد ذلك في مواقف معينة من هذه المواقف بعد خلافات حادة أو تغيرات كبيرة في الحياة، عندما يبدأ الشخص بمراجعة تصرفاته. كذلك يحدث خلال فترات الضغط والتوتر، إذ يبحث الدماغ عن أنماط تؤكد أن الأمور تسير دائما بشكل سيء، وفي المناسبات السنوية والمحطات التي تحمل رمزية خاصة، وعند الإرهاق الجسدي أو الاستنزاف العاطفي، وعندما تضعف القدرة على مقاومة الأفكار السلبية بسبب القلق أو الاكتئاب. وفي هذه اللحظات يبدو اجترار الماضي وكأنه محاولة لتفادي الألم مستقبلا، لكنه يتحول بسهولة إلى جلد للذات وإعادة تنشيط الجرح نفسه. إذن لماذا يعيدنا القلق إلى الوراء؟ يعيدنا القلق إلى الوراء من منظور تطوري صمم التجارب المؤلمة وصفها دروسا لتجنب المخاطر، لك بدلا من استخدام الماضي كمصدر معلومات يتحول إلى أداة هجومية داخلية عبر رسائل مثل لقد أخطأت دائما ولن تتغير أبدا. هذه الرسائل مستمعينا لا تبقى في مستوى الفكرة، بل تنشط أو تنشط الاستجابة الجسدية المرتبطة بالخطر، تسارع ضربة القلب وتوتر العضلات، وكأن الحدث المؤلم يحدث الآن لا في الماضي. لذلك يبدو القلق المرتبط بالماضي حقيقيا جدا، لأن صح

أصبح لا يتذكر الألم فقط، بل يعيش آثاره من جديد. إذن كيف تقلل تأثير الماضي في حاضرك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة؟ تؤكد مراجع نفسية وعلاجية أن تجاوز الماضي لا يعني نسيانه أو التقليل من أهميته، بل تقليل سيطرته على قراراتك ومشاعرك اليوم. ومن بين الخطوات العملية التي يوصي بها المختصون، أولا الوعي بما يحدث في رأسك. عندما تلاحظ أن عقلك عاد إلى المشهد أو إلى مشهد قديم، ذكر نفسك بأنه مجرد ذكرى لا حدث جاري الآن. مراجعة القصة التي ترويها لنفسك، اسأل هل هذه الفكرة مفيدة لي الآن؟ هل هذا التفسير هو الوحيد لما حدث؟ وهل يمكن أن أرى الموقف من زاوية أخرى أقل قسوة على نفسي؟ والمهم أيضا مسامحة الذات، الإقرار بأنك اتخذت قراراتك بما كان متاحا من معرفة وخبرة في تلك اللحظة، وأن الحكم عليها بمعايير اليوم قد يكون ظالما. وكتابة الفارق بين الأمس واليوم والعودة إلى الحواس. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إن الجيل الذي شرب من معين ثورته الصافي ورضع الحرية من أم الثورات اليمنية المقدسة ثورة سبتمبر الخالدة، والتي تجذرت في روحه وترسخت في الوعي الجمعي لدى اليمنيين، لقادر على أن يكسر أنف الإمامة الإيرانية مهما كلفه ذلك من
1: في معركة الكريمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلد

أدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

عدنا لكم مستمعين بعد هذا الفاصل الفني وإلى فقرتنا الاجتماعية. في فقرتنا الاجتماعية حيث نتوقف اليوم مع مجموعة من الدروس والحكم التي يمكن أن تترك أثر جميل وعميق في نفوس الأطفال تظل تتردد في أذهانهم لسنوات طويلة. دروس حكيمة ستظل تتردد في ذهن الطفل لسنوات. وفي البداية في كتابة الثالث عشر شيئا يفعلها الأطفال الأقوياء نفسيا تقول إيمي مورين: لا أحد يعلم ما الذي سيبقى راسخا في أذهان الأطفال الصغار، فأحيانا يفاجئوننا بترديد أشياء أو أفكار قالتها جدتهم أو معلمتهم نتجاهلها نحن الكبار، لكنها تترك أثر كبير في نفس الطفل. تضيف مورين المعالجة النفسية والمؤلفة الأكثر مبيعا عالميا حول إرشاد الأطفال إلى كيفية مساعدة أنفسهم وتعليمهم طرق التفكير والشعور والتصرف بقوة. تقول: من المهم أن يعتاد الآباء على تكرار الحكم والنصائح القيمة التي تصبح بمثابة شعارات تتردد في أذهان أطفالهم سنوات طويلة مقبلة، وللمساعدة في جعل مهمة تربية الأطفال أكثر سلاسة بغض النظر عن أعمارهم. سنتعرف على كيفية ترسيخ بعض الدروس التي يعتقد الخبراء أنها ستكون مفيدة للغاية لزيادة الوعي في ذهن الطفل. أولاً، طلب المساعدة. تقول المعالجة النفسية المتخصصة في شؤون الأسرة نافين خلفان لمجلة تايم الأمريكية إن الأطفال ليسوا بحاجة إلى فهم كل شيء بأنفسهم، يجب تعليمهم طلب المساعدة أحيانا كمهارة تدوم معهم مدى الحياة، إقناعهم بأن طلب المساعدة أمر مقبول وأن التردد في ذلك خوفا من الظهور بمظهر الضعف ليس صحيحا، لأن إظهار الحاجة للمساعدة في هذه الحالة هو في حد ذاته قوة وشجاعة. ثانيا، عدم أخذ الشتائم على محمل شخصي. توضح المعالجة النفسية: من يتنمر عليه قد يفعل ذلك لأنه يعاني من مشكلة تجعله يشعر بالسوء تجاه نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير ليس تبريرا لسلوك المتنمرين بل وسيلة لمساعدة الطفل على فهم أن كلمات الآخرين وتصرفاتهم تعكس ما في داخلهم هم لا في داخله. وترى مورين أن هذا النهج يساعد الطفل على التفكير بهدوء، فهم المتنمر قد يكون بدوره ضحية لظروف أو مشاعر دفعته إلى هذا السلوك المؤذي، ما يخفف من واقع الإهانة عليه ويمنعه من أخذها على محمل شخصي. كذلك الاستماع إلى الضمير. تطرح مورين درسا يعزز ثقة الأطفال واستقلاليتهم في اتخاذ القرار، فتوضح لهم أن بداخل كل إنسان صوتين متناقضين، شيطانا يحثه على القيام بما يبدو مغريا لكنه خاطئ، وملاكا يدعوه إلى اختيار الصواب، مؤكدا أن لكل طفل حرية الاختيار بين هذين الصوتين. تشير إلى أن هذا الفهم يساعد الأطفال الذين يوصمون بأنهم سيئون على الشعور بارتياح أكبر عندما يدركون أن الرغبة في السلوك الخاطئ شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، والمهم هو اختيار الفعل الصحيح في النهاية. وكذلك من هذه الخطوات قبول الذات والتصرف بشكل طبيعي. توضح الأخصائية النفسية نافين خلفان أن الأطفال خلال نشأتهم يتعلمون غالبا التصرف بطريقة ترضي الآخرين، قائلة: من الطبيعي أن يسعى الأطفال أو الطفل للقبول والانتماء إلى جماعته، لذلك يحاول التأقلم مع القوالب أو الأدوار التي تضمن له القبول الاجتماعي. لكن نافين تحذر من الإفراط في هذا النمط السلوكي، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ معتادا على تلبية توقعات الآخرين باستمرار لن يكون على طبيعته أبدا، قد يلازم هذا الميل حتى مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى أزمة مستمرة في الهوية وصعوبة في تقبل الذات. تؤكد نافين في هذا السياق على أهمية أن يسمع الطفل رسالة واضحة من محيط مفادها أنه ليس من الضروري أن يعجب بك الجميع، لأن إدراك هذه الحقيقة في سن مبكر يساعد على بناء شخصية أكثر اتزانا واستقلالا نفسيا. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة.

نعود إليكم مستمعين الأعزاء من جديد ووصولا إلى فقرة المنوعات. الآن ننتقل إلى فقرتنا المنوعة ونعود بكم إلى مشهد عشته مدن يمنية خلال الساعات الماضية يوم أمس 26 من سبتمبر، حين خرجت الذكرى من صفحة التاريخ إلى الشوارع في مأرب. بدأت الصورة من الشعلة الأم للذكرى 64 التي أوقدت مساء الجمعة إذانا بانطلاق الاحتفالات الرسمية والشعبية، لكن المشهد لم يكن شعلة فقط، كانت هناك فرق كشفية وعروض كرفالية وأعلام الجمهورية تملأ المكان، و64 شابا حامل مشاعل الثورة في مشهد رمزي استحضر امتداد مسيرات كشفية وشبابية وطلابية، كانت مئات الشباب والطلاب وسط عروض وفقرات وطنية وتفاعل من المواطنين. وفي تعز كان للمشهد حكاية أيضا، احتفال جماهيري واسع وحشود من المواطنين في شوارع المدينة وأعلام الجمهورية مرفوعة وأهازيج وأناشيد وطنية، فيما أضاءت الألعاب النارية سما تعز من قلعة القاهرة والمرتفعات المحيطة بها وحتى من بعض منازل المواطنين. هنا بعيدا عن المنصة والشعلة والفعاليات الرسمية يأتي مشهد الناس الذين خرجوا إلى الشوارع والذين حاملوا العلم، الذين وقفوا يتابعون الاحتفال والذين اختاروا أن يوثقوا اللحظة بصورة أو مقطع، لأن الاحتفال في النهاية لا تصنعه المنصة وحدها، يصنعه الناس، يصنعه الشاب الذي يخرج مع أصدقائه والطفل الذي يحمل عالما أكبر من يده، الأسرة التي تتابع المشهد والطالب الذي يشارك في فعالية والكشفي الذي يحمل مشعلا في ليلة الذكرى. وربما لهذا كانت الصورة مختلفة من مدينة أخرى، من مدينة إلى أخرى، لكنها تلتقي عند شيء واحد، أن 26 من سبتمبر ما زال حاضرا في ذاكرة اليمنيين. وفي مأرب تحديدا لم تكن الأعلام مجرد جزء من الزينة، قبل الذكرى بأيام أقبل المواطنون على شراء الأعلام ورفعها على المنازل والمحلات والسيارات، فيما امتلأت المؤسسة العامة بالأعلام. وكمشهد آخر يستحق التوقف، الشباب في مأرب، شارك مئات الشباب والطلاب في المسيرة الكشفية والشبابية الطلابية التي جابت شوارع المدينة. وفي ليلة الشعلة حمل 64 شابا مشاعل الثورة، 66 ل 64 شابا بعدد سنوات الذكرى حملوا المشاعل، تفصيل بسيط في شكله لكنه يحمل معنى واضح، أن الذكرى لا تبقى محصورة في جيل عاشها، بل تنتقل إلى أجيال لم تكن قد ولدت يوم 26 من سبتمبر عام 1962. ومن المشاعل إلى الألعاب النارية، في تعز أضاءت الألعاب النارية سما المدينة من قلعة القاهرة ومن المرتفعات والجبال المحيطة بها في مشهد رأه السكان في أنحاء مختلفة في المدينة. هكذا كان لكل مدينة لونها في الاحتفال.

الاحتفال مقرب مع الشعلة والمسيرات والعروض الكشفية، وتعز مع الحشود والأعلام والأهازيج والألعاب النارية. في كل مكان كانت هناك تفاصيل صغيرة يصنعها المواطنون بأنفسهم. اللافت أعزائي المستمعين أن هذه الذكرى لم تأتي في ظروف عادية، فالتغطية الصحفية ربطت احتفالات هذا العام بالظروف التي يعيشها اليمن باستمرار التوتر والمواجهات في بعض الجبهات، ولذلك اكتسبت الاحتفالات بالنسبة للمشاركين أو إلى المشاركين معنا يتجاوز مجرد الفعالية أو الاستعراض. مع ذلك ظل المشهد في المدن المحتفلة واضحا، عالم يرفرف وشعلة تضيء، شباب يحملون المشاعل وأطفال يشاركون وأصوات أيوب طارش تملأ الشوارع. هذه التفاصيل هي التي تجعل المناسبة حاضرة في الذاكرة الشعبية، فتاريخ لا يبقى فقط في الكتب. أحيانا يراه الطفل أمامه في عالم يحمل، ويسمع الشاب في أغنية، ويراه المواطن في شعلة تضيء ليل مدينته، يحمله الناس معهم في صورة يلتقطونها من وسط الاحتفال. ومع انتهاء ليلة 26 من سبتمبر ستنطفي الشعلة وستهدأ الألعاب النارية وستعود المسيرات إلى نهايتها، لكن الصور ستبقى صورة مدينة تزينت بالأعلام وصورة شباب حاملوا المشاعل وصورة أطفال شاركوا في الاحتفال وصورة سماء أضاءتها الألعاب النارية. يبقى السؤال الذي تأخذه معنا هذه الذكرى إلى صباح اليوم، ماذا يبقى من الاحتفال بعد أن تنتهي أضواءه؟ ربما يبقى الأمل، أمل اليمنيين في وطن أكثر استقرارا وفي مستقبل أفضل لأبنائهم، في أن تتحول الذكريات الوطنية إلى عمل وحياة وبناء. وهكذا كان 26 من سبتمبر هذا العام شعلة من مأرب واحتفالا جماهيريا في تعز وأعلاما في الشوارع ومسيرات شبابية، مشاهد حملها الناس معهم إلى اليوم التالي. إذن كانت هذه جولتنا في فقرة المنوعات.

أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. في فقرة جديدة نأخذكم فيها إلى عالم التكنولوجيا مع أبرز الأخبار والأفكار التقنية التي تتطور من حولنا بسرعة. نبدأ من شركة ميتا التي كشفت عن جهاز جديد يحمل اسم ميوز تشارم. هو جهاز صغير صمم ليكون وسيلة للتواصل مع مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يحمل اسم ميوز. الجديد هنا أن المساعد لا يكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل يمكنه تنفيذ بعض المهام نيابة عن المستخدم، مثل البحث عن رحلة أو مقارنة أسعار المنتجات أو إرسال بريد إلكتروني وحتى فتح أو المتصفح وتعبئة بعض النماذج. أعزائي المستمعين، الجهاز يأتي بحجم يقارب علبة سماعات إيربودر ويضم شاشة لمس بحجم يقارب بوصتين مع اتصال بشبكات الجيل الخامس، ومن المقرر أن يبدأ شحنه في ديسمبر المقبل فيما لم تعلن ميتا سعره حتى الآن. لا يتوقف الأمر عند هذا الجهاز، فمساعد ميوز متاح أيضا عبر تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي واتساب والويب وأجهزة ماك، وتعمل الشركة على دمجه مع نظارتها الذكية. مع نظارات يمكن للمساعد استخدام أو للمساعد استخدام الكاميرا لفهم ما ينظر إليه المستخدم. إذا وجه نظره إلى منتج مثلا يستطيع أن يسأل عنه مباشرة بدلا من وصفه بالكلمات. لكن هذه التطورات تطرح سؤال مهم حول الخصوصية، فكلما ازدادت قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام احتاج إلى الوصول إلى مزيد من التطبيقات والبيانات، ما يجعل التحكم في الصلاحيات والبيانات أمرا مهما للمستخدم. ومن الذكاء الاصطناعي ننتقل إلى خبر تقني قد يفيد كل شخص يستخدم الحاسوب المحمول. ماذا تفعل إذا انسكب الماء أو القهوة على حاسوبك؟ أول خطوة هي الأهم، أوقف تشغيل الحاسوب فورا، افصل الشحن ومصدر الكهرباء، وإذا لم يستجب الجهاز للإغلاق الطبيعي يمكن الضغط مطولا على زر التشغيل لإيقافه، ثم فصل الملحقات المتصلة به مثل وحدات التخزين أو بطاقة الذاكرة، وبعد ذلك امسح السائل الظاهر على الجهاز بقطعة قماش جافة أو مصة، وحاول وضع الحاسوب بطريقة تسمح بخروج السائل بدل بقائه في الداخل. الأهم، لا تعاود تشغيل الجهاز فقط للتأكد من أنه يعمل، فقد يبدو الحاسوب طبيعيا بعد الحادث لكن السائل المتبقي داخل قد يؤدي إلى تلف أو تآكل يظهر لاحقا. كما أن نوع السائل يحدث فرقا، فالماء قد يترك أملاح ومعادن بعد تبخر، بينما القهوة والمشروبات الغازية أو العصائر التي تحتوي على السكر أو الحليب قد تترك رواسب لزجة داخل الجهاز. أما وضع الحاسوب داخل الأرز هي طريقة منتشرة، فلا ينصح بالاعتماد عليها لأن الأرز لا يزيل الرواسب الموجودة داخل المكونات، قد تدخل حبيبات أو غبار إلى الجهاز. وكذلك لا ينصح باستخدام مجفف الشعر أو تعريض الحاسوب لمصدر حرارة قوي بهدف تجفيفه بسرعة. إذا وصلت كمية كبيرة من السائل إلى داخل الجهاز ففحصه وتنظيفه لدى فني مختص هو الخيار الأكثر أمانا، حتى لو بدأ أنه يعمل بصورة طبيعية. وهكذا نصل إلى ختام جديد وأخبار التكنولوجيا من أجهزة تحاول أن تفهم ما نريد وتنفذه، إلى خطوات بسيطة تساعدنا على حماية أجهزتنا التي نعتمد عليها كل يوم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة حدث، فقرة نفتح فيها صفحات من التاريخ ونتوقف عند أحداث ولدت في مثل هذا اليوم، تركت أثرا في مسيرة الشعوب والعالم. وفي 27 من سبتمبر حدثت وقائع كثيرة، بعضها غير مسار مدن ودول، وبعضها ارتبط باكتشافات وإنجازات علمية وتقنية ما زال أثرها حاضرا حتى اليوم. ومن أبرزها في عام 1822 تمكن العالم الفرنسي جان فرانسو شامبليون من فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية بعد دراسة حجر رشيد في إنجاز فتح بابا واسعا أمام دراسة الحضارة المصرية القديمة. وفي عام 1825 شهد العالم أول استخدام للسكك الحديدية وسيلة للنقل العام، في خطوة ارتبطت لاحقا بتحولات كبيرة في حركة الناس والتجارة والصناعة. وبعد أكثر من قرن تحديدا عام 1983 أعلن ريتشارد ستولومان عن مشروع جنو الذي أصبح لاحقا من أبرز المشاريع في تاريخ البرمجيات الحرة. أما في عام 1998 فكان 27 من سبتمبر هو يوم تأسيس شركة جوجل التي تحولت خلال السنوات التالية إلى واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم. أما في عام 2007 فأطلقت وكالة ناسا المسبار الفضائي داون في مهمة لاستكشاف الكويكب فيستا والكوكب القزم سيريس في واحدة من المهمات اللافتة في تاريخ استكشاف الفضاء. إذن هذه بعض المحطات التي حملها 27 من سبتمبر عبر سنوات مختلفة، من فك رموز حضارة قديمة إلى تطور وسائل النقل ثم البرمجيات وتكنولوجيا وصولا لاستكشاف الفضاء. هكذا لا يكون التاريخ مجرد تواريخ نمر عليها، بل أحداثا صنعت معرفة وغيرت أفكار ومهدت لاكتشاف وإنجازات نعيش آثارها حتى هذا اليوم. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، نلتقي بكم في موعد جديد وحلقة جديدة من أثير إذاعة مأرب. فكنت معكم في التقديم أنا رحمة عبدالله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغباس. دمتم بخير.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق قد من أمان انطقة، وفي حالة عثور مشبوهة أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحقة في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال الميامين، عيون الوطن الساهرة، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

0: خالد.
1: إلى أبطال الجيش الوطني البواسل الذين يلبون النداء في أسرع وقت، تاركين وراء ظهورهم أبناءهم وزوجاتهم ومصالحهم الخاصة، ويتقبلون ذلك بصدر رحب وأفق واسع. إلى الرجال الميامين الذين يجدلون من خيوط أشعة الميادين أكاليل انتصار تلوح تباشيره مع كل فجر جديد، تتسامى الكائنات كلها لتطاول قاماتهم العالية وتبسط السماء نجومها وأقمارها دروبا مضيئة ليعبروا إلى سدرة الخلود. هم الجبال، فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأوا منهم في كل مصطدم. أيها المستمعون الكرام، هذا هو جيشنا المقدام، فلهم منا الوفاء وعليهم منا السلام.

يستحق هؤلاء الشرفاء كل المدح والثناء بزنودهم السبائية السمراء تعتصم الكرامة وفي جباههم الشامخة آيات العزة والكبرياء. هؤلاء هم الأبطال يثبتون في المعارك كالجبال لا يفرون من القتال، وهذا حال الرجال العظام في كل زمان، عزيمة وإقدام وتفاؤل واقتحام وبعده تمكين وانتصار. إنهم أسود الوطن ورجال جيشه، حصنه الأبدي وحماة الديار الذي لا يشق لها غبار، وتاريخه ناصع ويخط بأحرف من نور ونار. الجيش الذي اعتلى الشرف والعز، الذي يأنف أن يتنازل عنه مهما كلفه ذلك، غير مبال أو مترهب من الموت، وهو العاشق للشهادة في سبيل الله دفاعا عن أرضه وعرضه وكرامته وعزته وشموخه ودينه، رفض الخضوع والخنوع والذل، وبقوة تزلزل عروش الحوثي الكهنوتي المتقطرس.

أيها رجال الأبطال، يا جنود الحق، إن أعظم صدق للرجولة وأقوى موقف للبطولة هو نصرة الرسل ونصرة الحق ووقفة ضد الباطل بلا مماراة ولا مواربة ولا محاباة. الرجولة الصادقة أن تكون مع الحق ضد الباطل ولو قتلت وحرقت وشردت. إنها الوقفة الحقة، ولو كانت ثمن الروح والحياة، ولو كانت الفاتورة ألوف الشهداء وتشريد ملايين الأبرياء. فالثبات والصمود في رجولتكم عز للأمة، وشهامتكم فخر للملة. اثبتوا حتى تلقوا الله رجالا، فإن الله يحب الصادقين من الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحرار والثوار، إن الشعوب لا تبنى بالكلمات الجوفاء، ولا تبنى الأمم بالشعارات الزائفة، وإنما تبنى الشعوب والأمم بالتضحية والفداء.

أيها المقاومون الشرفاء، لكم أن تفخروا بأنكم مضيتم في طريق الشرف، في طريق الواجب خلف هذا الشعب لتحموه وتحموا أهدافه وتحموا مبادئه، ولترفعوا راية الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية. لكم أيها الجنود أن تفخروا، فأنتم في معركة دائمة من أجل حرية الوطن، حرية المواطن، وتستعيد الوطن بعد 21 سبتمبر حينما خرج الحوثي وميليشياته عن النظام وانقلب على الدستور، حينما خرجتم تحملوا أرواحكم من أجل القضاء على إعادة مشروع حكم السلالة والطبقة الواحدة كما خرج أسلافكم في 26 من سبتمبر. لكم أن تفخروا أيها الأبطال حينما تخدمون هذا الشعب وتتصدون بكل قواكم للرجعيين، ولكم أن تفخروا أيها الأشداء لأنكم كنتم القوة التي تدافع عن أهداف الشعب العظيمة، والقوة التي تدافع عن مبادئه السامية. فأنتم حديث اليمن الكبير، وبمثلكم نعتز ونفتخر.

جيشنا الوطني العظيم، إن بصماتكم واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإن تاريخ نضالكم سيعجز عن وصف المؤرخون. فشكرا لكم ولتضحياتكم الجسيمة، شكرا لكم بعدد الليالي التي سهرتموها، شكرا لكم بعدد الأميال التي حررتموها، شكرا لكم بعدد المدن التي أمنتموها، شكرا لكم بعدد المعارك التي خضتموها، شكرا لكم بعدد الانتصارات التي حققتموها، وتحية لكم ما عصفت مدافعكم وما قصفت عياراتكم وما أطلقتم من رصاص بنادقكم. أنتم أيها الأبطال الكرام لكم منا كل الشكر والاحترام والامتنان على دوركم الفعال في مثل هذه الظروف، وإننا ونحن نشاهدكم عن قرب تتحملون الصعاب وتضحون بكل ما أوتيتم من قوة من أجل الوطن. جعلنا نقر ونعترف أنكم درع قوي يصوننا ويحمينا.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش الروسي بيكي المعدل أو كما يطلق عليه معدل أبو جرب هو سلاح الرشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام مشغل بالغاز يغذى بحزام صمم ليكون سلاح أوتوماتيكي متوسط. يتميز المعدل أبو جرف بقدرته على اختراق معظم الآليات والدروع ما عدا الدبابات كما أنه مؤثر في الطائرات المروحية ذات العلو المنخفض. مواصفات المعدل: معدل الرماية النظري 650 طلقة في الدقيقة، معدل الرماية العملي 250 طلقة في الدقيقة، طول السبطانة 665 مليمتر، الوزن 9 كيلوغرام، المدى الفعال 900 إلى 1000 متر، المدى الأقصى 2000 متر والمدى النهائي 4000 متر. نوع الرمي آلي فقط. السرعة الابتدائية للطلقة 822 متر في الثانية. التغذية: حزام قابل لإعادة الاستخدام يحتوي على 100 أو 200 أو 250 طلقة في صندوق يثبت أسفل السلاح. المزايا التكتيكية: كثافة نارية عالية، دقة في الإصابة عند استخدام المنصب أو المثبت. مهمات المعدل: أصلي للأفراد وفرعية للطيران أقل من 1000 متر. تكتيكيا يستعمل المعدل للدفاع وللهجوم.

0: تكتيكات عسكرية.
1: أنواع الهجوم: هجوم سريع وهجوم مدبر. بالنسبة للهجوم السريع يشن ضد مواقع العدو الضعيفة وغير المحصنة بشكل سريع، وتعتبر السرعة ضرورية، ولذلك فالوقت المخصص للكشف والتخطيط يجب أن يكون قصيرا. ويقصد بالهجوم السريع أو الهجوم المفاجئ أو تكتيك الصدمة في هذا النوع من المعارك هو التغلغل في دفاعات العدو الغير محصنة بأسرع ما يمكن لفك معالم تعبوية. وبهذا فإن المجال واسع أمام الفائدة للإبداع والمناورة، أما نيران الإسناد المنسقة فهي غالبا غير متوفرة. الهدف من هذا التكتيك هو توجيه ضربة مباشرة قوية للعدو تهدف إلى كسر تشكيلاته وتحطيم معنويات جنوده. أما الهجوم المدبر يشن ضد دفاعات العدو القوية والمحضرة جيدا، ويتطلب كشفا وتخطيطا بشكل مفصل. والوقت الذي يستغرقه هذا النوع يعتمد على درجة تحضير العدو لمواقعه الدفاعية. أما القصد من الهجوم المدبر فهو التغلغل في دفاعات العدو المخصصة، ولكي يسمح للقطاعات المتحركة أن تخترق بعمق وتدمر قوات العدو. وفي هذا الهجوم تكون قدرة القطاعات المقتحمة على المناورة محدودة، ولكن تعوض هذه السلبية بزيادة نار الإسناد التي تقدمها المدفعية والدروع وسلاح الجو.

أبطال الحرية ويا رموز التحرير، كلما ترفعون أيديكم بالهتاف لليمن مرددين بالروح بالدم نفديك يا يمن، نرفع أيدينا بخالص الدعاء لكم، فسيروا وعين الله ترعاكم، فالتاريخ سيذكركم ويخلد بطولاتكم ويفخر بكم أبناؤكم ووطنكم، فأنتم فخرنا وعزتنا وقدوتنا. نسأل الله لكم العون والصبر والثبات، وأن يحفظكم ويرعاكم ويجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وأن ينصركم ويثبت على طريق الحق خطاكم.

مستمعينا الأعزاء حماة الوطن البواسل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التباس، ومن الإشراف العام علي الحواني، ومن الإخراج جاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

قد أطل الفجر يا سبتمبر، واليمانيون فيك انتصروا، وتشظى الليل وانزاح الدجى، وهوى الطاغوت لما كبروا. فتية نادت بهم أمجادهم، وعلى النور إليها عبروا. هم حماة الأرض، هم أبطالها، كلما نادى المنادي حضروا. لن يمر الليل من أحداقنا بعد أن كحلها سبتمبر. تئس الحكم الإمامي كما تئس المحتل والمستعمر، فليغني الشعب في أعياده، نحن قوم للعلا قد شمروا.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أيها الإخوة المستمعون الكرام أن نتحدث وإياكم عن هذا الجانب، وهو كيف علمنا

القرآن. أيها الإخوة الكرام، ما زال الحديث يتواصل حول هذا الموضوع، وبين يدي سؤال في هذه المقدمة في هذا البرنامج وهذا الموضوع: كيف ندعو الله عز وجل كما دعا الأنبياء والملائكة والصالحون؟ أيها الإخوة المستمعون الكرام، علمنا الله سبحانه وتعالى صيغ متعددة للدعاء، فصيغة الدعاء إما أن تقول يا رب ثم الطلب ثم الاسم المناسب للطلب. ولذلك نجد مثلا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال الله تعالى عنهما: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام علم الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل هذا الدعاء الذي سمعتموه من سورة البقرة وكذلك من سورة إبراهيم. وهكذا نجد أيضا دعاء نبي الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام عندما دعا ربه قال الله تعالى عنه: هنالك دعا زكريا ربه

وهكذا أيضا نجد موسى عليه السلام يدعو ربه بهذا الدعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا موسى عليه السلام يدعو ربه بهذا الدعاء. قال الله عز وجل: وقال

فهكذا ربنا عز وجل علمنا أن ندعو كما كان موسى عليه السلام يدعو: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى آخر هذا الدعاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، هنالك دعاء المؤمنون يوم القيامة عندما يدعون ربهم سبحانه وتعالى، علمنا الله عز وجل هذا الدعاء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى

أمرنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة، علمنا الله سبحانه وتعالى دعاء الراسخين في العلم، فالله جل وعلا قال عنهم:

العباد، وعلمنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى دعاء أولي الألباب. فأولي الألباب لهم دعاء خاص ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سورة آل عمران على وجه الخصوص. يقول الله سبحانه وتعالى:

الجهاد. أيضا أيها الإخوة الكرام، علمنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز دعاء عيسى عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه: قال عيسى ابن مريم

وهذا أيضا آدم وحواء كان لهم دعاء خاص علمنا الله عز وجل في كتابه، فقال ربنا سبحانه وتعالى قال

وهذا أيضا دعاء أصحاب الأعراف. قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة معلما لنا كيف كان دعاء أهل الأعراف، قال الله: وبينهما حجاب وعلى الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها

إخوتي المستمعون والمستمعات، وكذلك أيضا علمنا الله عز وجل في كتابه دعاء أصحاب الكهف، فالله تعالى قال عنهم إذ أوى الفتية

وكذلك علمنا الله عز وجل كيف كان دعاء الملائكة. فالله جل وعلا قال في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد

0: إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا نجد ربنا سبحانه وتعالى علمنا دعاء هؤلاء الأنبياء، كيف ندعو يا رب، ثم الطلب، ثم الاسم المناسب للطلب. فهكذا سمعنا دعاء إبراهيم وإسماعيل، وكذلك سمعنا دعاء زكريا عليه السلام، وكذلك سمعنا دعاء موسى عليه السلام، وكذلك سمعنا دعاء المؤمنين يوم القيامة، وكذلك سمعنا أيها الإخوة المستمعون الكرام دعاء الراسخين في العلم ودعاء أولي الألباب، وسمعنا دعاء عيسى عليه السلام، وسمعنا دعاء آدم وحواء، وسمعنا دعاء أصحاب الأعراف، وسمعنا دعاء أصحاب الكهف، وسمعنا دعاء الملائكة. هكذا هم المؤمنون الصالحون الأولياء الذين دعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله لدعائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعو فيستجاب له، إنه لذلك والقادر عليه. وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.